كانت هذه تلاوة مباركة لسورة القيامة للقارئ الشيخ عبد العزيز خلف الله البرجيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. السعادة الحقيقية إنما تنبع من داخل النفس، ومصدرها الإيمان بالله عز وجل والرضا بالقضاء والقدر. اللهم رضنا بقضائك، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 13:10 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من الآية 53 من سورة الزمر.

رسلهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟

الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

فرقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

العذاب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا من سورتي الزمر وغافر. بمشيئة الله عز وجل سوف يواصل الترتيل المبارك في الخامسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى الشيخ علي محمود في هذه التواشيح، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 11 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، الموافق 25 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم وما أجل هذه السويعة المباركة في الثلث الأخير من الليل. لا نكل ولا نمل من أن نؤكد أن هذه السويعة أغلى من كنوز الدنيا، فهذه سويعة من البركات والفيضات والرحمات، حيث يتجلى ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فأكثروا من الرجاء والدعاء، وربنا ذو الفضل العظيم يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب ربنا عز وجل يأمرنا أن نحسن الاستماع والإصغاء والإنصات لكتابه، ففي هذا رحمة جليلة من الرحيم الرحمن. وفي سنة نبينا بشأن القرآن يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إلى خير مستهل، إلى أطيب منهل، إلى آيات من الذكر الحكيم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك. نفتح المصاحف على سورة العنكبوت من الآية 26 وحتى 45 من هذه السورة المباركة. يستهل لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من الآية 26 وحتى 45 من سورة العنكبوت، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب في مستهل لقاء الفجر من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 4:30 إلا دقيقة واحدة يؤذن بصلاة فجر 11 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة. إذنوا لي أيها الإخوة الكرام أن أنقل لكم صورة حقيقية واقعية لما شاهدته على وجوه المستمعين بإصغاء وتدبر لآيات الله من سورة العنكبوت بينما كان يتلو قارئنا اليوم. إنها آيات بينات، فيها العظات، فيها العبر، فيها التحذير الرباني من الإنصات للشيطان ووساوسه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالقصص القرآني حذر من اتباع قوم لوط لوساوس الشيطان فكان ما كان، واتباع قوم شعيب للشيطان فكان ما كان، وقوم موسى أيضا الذين ضعفوا أمام الشيطان فكان ما كان. كانت الرجفة وكان الخسف وكان الإغراق وكانت الصيحة، فإنا نعوذ بك يا ربنا من أن نكون من الذين لا يستمعون لكتابك فيتدبرون آياته. أصلح أحوالنا، املأ قلوبنا نورا من نور كتابك ومن نور تجلياتك في هذه السويعة المباركة في الثلث الأخير من الليل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، هذا وقت الدعاء، اسألوا الله من فضله موقنين في الإجابة. هيا إلى ابتهال طيب مبارك يؤذن بعده لصلاة الفجر في 4:30 إلا دقيقة واحدة. الابتهال الآن من فضيلة المبتهل الشيخ يسري صفوة معطوق.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، دائما الله أكبر الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ يسري صفوة معطوق بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة. حقا الصلاة خير من النوم، ما أعظم هذه العبارة التي تتردد في أذان الفجر على نحو خاص. فهذا الفرض أيها الإخوة المؤمنون فرض يصبر عليه الذين يحسنون الفهم للصلاة والتدبر لقيمة ومعنى الصلاة التي هي عماد الدين. صلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون تجعل من يصليها في جماعة في ذمة الله. صلاة الفجر ركعة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. كذلك قرآن الفجر مشهود، فالأجواء كلها جليلة عظيمة، ثوابها عظيم. ونحن في بيت الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون في ضيافة ربنا عز وجل. بيوت الله، المساجد، مصانع النفوس الهادئة والأرواح الهانئة التي تتنزل عليها الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا القرب من الله عز وجل، فلنستثمر كل فرصة تقربنا من ربنا في دعاء، في استغفار، في تسبيح، في تهليل، في تلاوة لكتاب الله، في استماع طيب مبارك لكتاب الله، لأن الإصغاء والإنصات لكتاب الله فيه رحمة، وما أحوجنا إلى رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل سيقام لصلاة الفجر من هنا من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وسيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد، وذلك بعد أن نستمع لآيات من الذكر الحكيم الآن بمشيئة الرحمن يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ يسري صفوة معطوق. في ختام لقائنا تلك تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد. تلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، أحمد رامي. من كنترول الإذاعة الخارجية تحيات الزميل أشرف أبو زيد وحنفي محمود وأحمد صبيح. تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. وعلى كل الخير، نلتقي دائما بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 11 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 25 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:00 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. فما أجمل الذكر الحكيم يتلى في الآفاق، يسعد نفوس المؤمنين ويطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من أول سورة فصلت.

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا،

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة فصلت وحتى الآية 31 من سورة الشورى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة. الخامسة والنصف ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 6:09. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ صلاح عمار.

0: قدم الشيخ صلاح عمار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

كم جئت بابك سائرا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. أروحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك.

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لما خرج صهيب الرومي مهاجرا إلى المدينة وتبعه نفر من المشركين ليردوه عن الهجرة وساوموه على أن يدلهم على ماله مقابل أن يتركوه يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلهم صهيب على ماله وذهب إلى المدينة، وما إن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إخوة الإيمان، هناك عبادة عظيمة اسمها الترك لله، وقد ربح بيع أبي يحيى لأنه ترك لله. كل معصية قدرت عليها ولم يمنعك منها إلا مراقبة الله تعالى، فاستشعرت مراقبة الله وتركتها لله، فاستشعر معها قول نبيك صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. كل انتقام كان بإمكانك أن تنفذه ولم يحل بينك وبين إنفاذه إلا رضا الله عن العافين عن الناس، فاستشعر معه قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. عند ذلك ستصبح لذة العفو أجمل من لذة الانتقام. كل مديون عجز أن يسدد لك مالك وقد حان وقت سداده وكان بإمكانك أن تشكوه، فقررت أن تسامحه وتعفو وتصفح، فاستشعر معه: ربح البيع أبا يحيى. وقتها فقط ستفوق لذة المسامحة لذة السداد. كل صدقة هممت بها فوقف في وجهك الشيطان يوسوس لك ألا تفعل، ضع يدك في جيبك وأخرجها فورا، متخيلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ربح البيع. وقتها فقط ستشعر أن لذة العطاء تفوق لذة الأخذ.

تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 32 من سورة الشورى.

الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها،

صِرَاطِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّ

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور الشورى والزخرف ودخان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
3: الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: كنا في جلسة مع بعض الزملاء ونتساءل عما ينفع الميت من الأعمال بعد موته، وقال بعض الأصدقاء لا ينفع الميت إلا عمله، فهل هذا صحيح؟ وقالوا ثواب قراءة القرآن الكريم لا يصل إلى الميت، نرجو البيان ونرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه إذا دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه على الميت فإن ذلك ينفع الميت بلا خلاف عند الفقهاء، يستوي ذلك عند الجمهور الولد أو غيره، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ومعنى افتلتت أي ماتت فجأة، وأراها أي أظنها. والصحابي الكريم هو سعيد بن عبادة كما تذكر بعض الروايات. وفي الحديث الشريف أيضا أن أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، ومن ذلك أيضا الدعاء للميت عند زيارة القبر كحديث بريدة عند مسلم وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الأدلة وغيرها خصصت عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جاء في نهي الأوطار للشوكاني عن بعض العلماء أن الإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة. والمشهور مذهب الشافعي وجماعة من أصحابهم أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي أيضا إلى أنه يصل، هكذا أو كذا ذكره النووي في الأذكار. والمختار عند الفقهاء الوصول، يعني وصول ثواب القراءة إذا سأل الله تعالى المرء إيصال ثواب قراءته، وينبغي الجزم به لأنه

0: دعاء.
1: فإذا جاء الدعاء للميت بما ليس للداعي فلن يجود بما هو أولى، ويبقى الأمر موقوفا على استجابة الدعاء. ومن الفقهاء من رد الاستدلال بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى بأوجه كثيرة، منها من يرى أن المراد بالإنسان في الآية الكريمة أريد به الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى إخوانه يعني. وأيضا قيل إن سعي المسلم ينفع غيره ليس من طريق العدل، وإنما هو له من طريق الفضل، وهكذا يعني تعددت الآراء، والراجح أو المختار عند الجمهور أن القراءة تنفع ثوابها يصل. جاء في الكافر لابن قدامة الحنبلي: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات، فأشبهت الواجبات كقضاء الدين على الميت والنذر والدعاء. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر يهدون الموتاهم، هذه القراءة، ولم ينكر منكر فكان إجماعا. هذا ولله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام واو، يقول في رسالته: أخذت قرضا من أمي قبل وفاتها رحمة الله عليها، فهل أتصدق بقيمة هذا القرض عليها أم أعطيه للورثة لتوزيعه؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنقول لصاحب الرسالة: ما دام الله تعالى قد من عليك بقيمة هذا القرض أو الدين الذي أخذته من والدتك وتريد سداد هذا الدين، فنقول لك: اعرض على بقية الورثة رغبتك في أن تتصدق بقيمة هذا الدين، وأن يصل ثواب هذه الصدقة إلى والدتك بعد وفاتها. فإذا وافقوك على هذه الصدقة فقد حصلت على خير كثير، وخصوصا إذا وضعتها في صدقة جارية باسم والدتك حتى تستمر في الحصول على حسناتها ما دامت هذه الصدقة ينتفع بها، وذلك كوضعها في بناء مسجد أو سبيل ماء أو مصاحف توضع في المساجد ونحو ذلك من الصدقات المستمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
0: فضيلة الدكتور عبد المنعم، في هذه الحالة إذا وافق الورثة،
2: نعم،
0: إن لم يوافق الورثة،
2: وأما إذا لم يوافقوا على ذلك أو وافق البعض ورفض البعض، فإنه يمكنك وضع نصيب الموافقين في الصدقة الجارية، ويأخذ الباقي الذين لم يوافقوا نصيبهم من هذا الدين باعتباره حقا لهم من التركة. وذلك لأن الله عز وجل أعطى للورثة الحق في تقسيم تركة مورثهم بعد إخراج الوصايا والديون، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين. حيث تكرر في هذه الآية أن التركة لا توزع إلا بعد إخراج الوصايا والديون. والتركة عبارة عن الأشياء التي يتركها الميت من مال أو عقار أو حقوق أو ديون كانت له على غيره. والقرآن الكريم يحذر من التساهل في توزيع الميراث كما فرضه الله تعالى، حيث يقول سبحانه عقب آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة الأحزاب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 28 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: الذبان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وكيف يكون الفناء نعمة وكيف يتحقق التناسب بين الآيتين؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله عز وجل المقابلة بين الفناء والبقاء. الفناء لكل المخلوقين في قوله تعالى: كل من عليها فان، والبقاء للخالق الحي الذي لا يموت في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فجاءت هذه الآية الكريمة التي معنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والسؤال: كيف يكون الموت والفناء نعمة تستحق الشكر؟ وكيف يتحقق التناسب بين هذه الآية التي معنا وبين ما قبلها؟ والجواب: إنما كان الفناء نعمة لأن الفناء ليس مجرد نهاية، بل هو بوابة رحمة، لأن الإنسان لا يطيق الخلود في دار الشقاء والتعب، فكان الفناء مخرجا ورحمة به، ومن ثم يتخلص من الحياة الدنيوية وآلامها ويرحل إلى حياة روحية نقية كريمة. فإن ذكر الفناء ينقل القلب من مشهد الجلال الذي يملأ الروح هيبة وتعظيما إلى مشهد الإكرام الذي يفتح باب الأنس والرجاء في كرم الباقي جل جلاله. إذن كان الفناء نعمة لأنه يزيل السور القائمة بين الإنسان وحياة الآخرة الأبدية، وما ينعم به فيها من نعيم مقيم من رضوان الله السرمدي. كذلك وجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت، ومع الموت تستوي الأقدام فلا أنساب بينهم. وإن من أجل النعم في الفناء أنه يذكر الإنسان بربه، فبذكر الفناء والموت يتجدد الإيمان ويتجدد القرب من الله ويتحقق الأنس مع الخالق. ومن ثم فإن وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب، ويكفي هذا في الرد على من يقول ليس في الفناء نعمة. فالآية تؤكد التقرير بما لله من نعم على المخاطبين، وتثير في نفس السامع اليقين، وتوقظ الشعور بالنعم وبالمنعم. ومن ثم كان الاستفهام مفيدا للتوبيخ والإنكار والتعجيب ممن يكذب بتلك النعم. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان تكريم الله للإنسان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان أكرم الخلق على الله وأفضلهم عنده، فقد خلقه فأحسن خلقه، وسواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض فضلا منه ونعمة، كما أسجد له ملائكته. كل ذلك حري أن يعرف المرء فيه ربه، فلا يراه ربه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره. وثم يذكر الله عباده بأن يعبدوه ويعرفوا له فضله، فيقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كما اختاره سبحانه واصطفاه فخصه بمكنون علمه وفيض عطائه، فاستأهل الخلافة عن الله في أرضه، وحظي بما لم يحظ به غيره. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذا علمنا أن الله سبحانه قد استأثر بعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فقد ارتضى من بني آدم رسله الذين اصطفاهم ليبلغوا رسالاته وهم أصحاب الشرائع، فأطلعهم على بعض غيوبه بواسطة جبريل الأمين. قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم فيما يحمله ويبلغه إلى الرسل صلوات الله عليهم. وقد قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وروي أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 15 يوما حين سئل عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، فلم يدر كيف يجيب، ورجى أن يوحى إليه في ذلك، فتأخر الوحي، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه جبريل سأله: أبطأت عني؟ فقال له جبريل: إني مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهنا كما استأثر الله بعلمه، وهو ما جاء في قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا كان مرد العلم فيما غيب عنا إلى الله وحده، وأن أحدا من الخلق لا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لمن ارتضى وهم الرسل صلوات الله عليهم، فليس لكائن أن يدعي علم الغيب بوسيلة أو بأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تصديق من يدعون ذلك، فيقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والإنسان من بين المخلوقات قد اختصه الله بحمل الأمانة، وهي التكاليف التي فرضها الله على عباده. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فما أعظم فضل الله على الإنسان، ذلك الفضل الذي يجب معه أن يعرف المرء لربه حقه. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان تكريم الله للإنسان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية. اللهم ارزقنا رزقا لم نتوقعه، وخيرا لم نفكر به، واستجابة لدعاء نكرره دائما. تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة طه.

القرآن لتشقى إلا

close.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أبو داود والترمذي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أبو داود والترمذي. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته خاشعا خاضعا موصولا بربه، وكان شديد الخوف شديد المراقبة، وكانت عاطفته حاضرة، فإذا وقف للصلاة وتلا القرآن كان يسمع له وهو يصلي لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو الصوت الذي يكون من المرجل وهو القدر من النحاس حين تحدث حركة غليانه من النار من تحته، فيكون له هذا الصوت، فكان يسمع لجوفه أزيز كهذا الأزيز وصوت كهذا الصوت من البكاء، يبكي خوفا من الله تعالى وخشوعا وخضوعا. وكانت زوجته سيدة عائشة تسأله وتقول له وهو يقوم الليل حين تنفطر قدماه ويسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنه يقوم بما يقوم به من عبادة شكرا لله وخوفا ومراقبة وخشوعا وخضوعا. وكان إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يدعو ربه سبحانه، والقرآن الكريم يتحدث فيقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. معنى كلمة نافلة قيل فريضة زائدة على الصلوات المفروضة خصصت بها من بين أمتي. وصحح الإمام النووي أنه نسخ عنه التهجد كما نسخ عن أمتي، أو المعنى فضيلة لك فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن العلماء من قال بأن صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت فصارت تطوعا، وقيام الليل مندوب وسنة مؤكدة، ويكره قيام الليل كله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بلغني أنك تقوم الليل، قلت: نعم. قال: لكني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء أول ما يقوم إلى الصلاة، ويخلص الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ويقر بوعده ووعيده. وقد كرر صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله تعالى ليناط به في كل مرة معنى آخر، فآلاء الله تعالى ونعمه وتوفيقه لا تحصى. وليكون في هذا تعليم لأمتي أن يحمدوا ربه وأن يشكروه كثيرا، لأن الشكر عبادة، ولأنه طريق للزيادة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقد بيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبصوت جوفه الذي يشبه أزيز المرجل من البكاء، بيّن بهذا ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من خشية الله ومن صلة قوية دائمة مرتبطة بالله رب

0: العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول فطرة التدين في الإنسان وحرية الاعتقاد، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عطاء المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الآية 23 من سورة النجم من قول الحق عز وجل: إن هي إلا

0: أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأحب قبل أن أتكلم في هذا الموضوع أن أنهي مسألة كثر فيها الكلام واختلفت فيها الآراء، وأصبح الذين يستمعون إلى القرآن بتفسير هؤلاء وهؤلاء في حيرة مما يعتقدون. وأقول أولا أن المسألة هذه لا تضر في أصل العقيدة، لأنها لا تأتي بشيء جديد أبدا إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه، وأما الأمور كلها فسواء عند الناس علموها أو لم يعلموها. والذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يصل به إلى مرتبة أنه رأى ربه وإلى آخره، والذين يحاولون أن لا يدخلوا الناس في متاهات الشك يحاولون أن يخففوا هذه المسألة. فنحن نريد أن نبسط الأمر تبسيطا ييسر لهؤلاء ولهؤلاء، لأني أعتقد أن علماء يختلفون مع بعضهم لا يمكن أن يكون إلا لكل واحد منهم وجهة، وهذه الوجهة هي تعزيز الدين في ذاته. فإذا نظرنا إلى الوحي نقول أن الوحي إعلام بخفاء، وقد علم الله في أول السورة أن اللي بيجي جبريل إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وده الوحي العام. فما الذي يجعلنا نفهم بعد ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ يبقى لازم يكون حاجة تانية ويكون يبهم الموحى به فأوحى إلى عبده. طب جبريل لما بيوحي حاجة بنعرفها، إنما هو يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، إبهام. ومعنى الإبهام إنه يتبهمه لأنه شيء كتير فوق الحصر أو لأنه شيء غريب شوي. أوحى إليه ما أوحى، يعني زي ما يقول فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء ما يمكنش له الايه الحظ. يبقى لازم نفرق بين الآية الأولى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وبين الآية دي، لازم نفهم ان في حاجتين اثنين، وإلا فما الضرورة إلى هذه الرحلة الطويلة من الأرض إلى السماء ما دام جبريل يوحي في الأرض؟ يبقى ايه المسألة جاية ليه؟ يبقى لازم لها عطاء ثاني، بس عطاء مغلف. معنى مغلف يعني عشان ما يمتحنش العقول كلها، يبقى اللي في عنده صفاء يقدر يلقط اللي يلقطه، واللي ما عندوش ما فيش فتنة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يخاطب جمهرة الناس، من اكتفى بالفرائض ومن أوغل في النوافل، ومن اللي خد منزلة ثانية، كل واحد يبقى له إيه؟ يبقى له عطاء. نقول لازم فيه وحي هنا غير وحي هنا، لأن دي قال على ذو مرة فاستوى اللي هو جبريل في الأرض وفي السماء خلاص. وبعدين إيه أوحى إلى عبده ما أوحى، يبقى منه هو بقى، ما فيش جبريل هنا. وما أوحى دي دليل على أنها حاجات كتيرة أوي أوي أوي أوي، لكن ده هو أوحى له الصلاة، مش كده؟ في دي أوحى له الصلاة. طيب عرفناها دي، إنما هل هي كل ما أوحى ولا لا؟ إن لما يجي النبي يقول أن ربنا أعطاني ثلاثة أوعية، مش ضرب على صدري كده حتى أحسس برد أنامله الشهادة، وبعدين أوحى إلي ثلاثة أوعية، وعاء أمرني بتبليغه اللي هي الصلاة، ووعاء خيرني فيه اللي تلاقي عنده استقبال صح، آلة استقبال صح قول له، واللي ما تلاقيش عنه ما تقولوش. ووعاء النهاني عنه لأن ما أعطاه الله لمحمد فوق مدارك البشر جميعا. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سيدنا عمر رآه بيروي كتير قوي على النبي، هو عمر كان بيشكك فيه، ده عمر بيعلمنا احنا الرد، فبقول له يا أبو هريرة انت كل حاجة أبو هريرة، وانت ايه الرواية بتاعتك دي؟ عشان يسمع جواب أبو هريرة. قال له كلكم كان يذهب للصفق للأسواق والتجارة، وأنا لازمت رسول الله على شبع بطني، فلازم يبقى روايته عنه أكثر. عمر عايز ديا تفضل في التاريخ، عمر عايز إيه ديا؟ تفضل في التاريخ رد، زي ما جاء عند الحجر أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول. يبقى بده الفتنة إلى أن العمل العبادي مش بنعمل العمل لذاته، ولكن نعمل العمل ثقة للآمر فيه، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. لكن سيدنا الفيض بقى يجي على سيدنا علي يقول له يا أمير المؤمنين، بينه وبينه بقى يقول له أنا أعرف أنه يضر وينفع، ألا سيشهد لصاحبه يوم القيامة؟ يبقى دي من الايه، من الأشياء اللي هي الايه اللي متدكنه. والشيء النفيس كل ما يكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كام ظرف. عندك حاجة نفيسة قوي تحطها في أوضتك الخاصة، مش في أوضتك الخاصة، تحط في الدولاب خاص، وتحط الدولاب خاص فيه خزنة، والخزنة فيها طلع كتير تحطها في دولاب وله القفل جوه الخزنة. كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه؟ تقوم تغلفه في ظروف متعددة متعددة. فإذا كانت المسألة رؤية الله والعملية العظيمة دي لازم يغلفها في هذه الأساليب، ما يدهاش كده يعني. إذا الحق سبحانه وتعالى نريد أن ننتهي من هذا. وأيضا نيكي لما تقول أفتمارونه على ما يرى، هل الوحي مما يرى ولا مما يسمع؟ الوحي مما يسمع. يبقى لازم في حاجة تانية غير السماع وهي الرؤية. طب الرؤية الناس اللي بيقول لا تدركه الأبصار، وهو قال لك لا تدركه الأبصار، فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر، إنما يمكن في حاجات تانية. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. يبقى لازم نعرف، نعرف ان المسألة دي تغليف النفيس امر ضروري. ثانيا ان المسألة اللي حصلت ما كانتش في سماع واحد، ده في رؤية. والرؤية أفتمارونه على ما يرى، ايه اللي انت وانتوا بتقولوا عليه ده؟ قد رأى من ده، لا شاف اكتر من اللي انتوا بتتكلموا فيه. ما لو قلنا لكم بقى على اللي شاف انتوا هتقولوا ايه؟ أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إيه اللي أنتم شايفينه؟ إذن فيجب أن ننهي المسألة الخلافية، ولا نتهم أحدا ممن قال بهذا الرأي ولا ممن قام بهذا الرأي. فالذي يقول يريد أن يعلي بالرؤية يريد أن يعلي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل لرحلته من الأرض إلى السماء فائدة، وإلا فطلع السماء يعمل إيه؟ والتاني مش عايز يثوه العقول. وذلك نقول له طب تعالى أنت بتقول لا يدركه الأبصار، طب ما هو تجلى على الجبل، ما تجلاش؟ ولما موسى قال له أرني، قال له لن تراني، مش قال لن أرى، أنت لن تراني، أنت مخلوق على هيئة ما تشوفنيش بيه، ولذلك تجلى للجبل. طب ما هو تجلى للجبل أهو. يبقى إذا فيه فرق بين الرأي، مش ما عندوش استعداد يشوف، لكن محمد في المعراج أخذت له ملكية تغط على بشريته عشان يطلع لفوق. فما المنع أن برضو تكون منها برضو دي تكون تكون معنى، وبذلك ننهي الخلاف في هذه الايه في هذه المساله. ما شاء الله. اتبع افرايتم اللات والعزى، انتم ما شفتوش اللات والعزى؟ شوفوهم والنبي، روحوا شوفوهم كده شويه الاصنام اللي معمولين، بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في اماكن محطوطه وبينظفوهم. ارايت معبودا، معبود العابد بيخدمه؟ ده العابد، ما المعبود هو اللي بيخدم العابد. دي بيخدم الايه؟ شفتوهاش؟ زي ما تقول فلان ادعك، ما شفتش فلان، شفتش فلان وفلان الاخر، اهي ومنات الثالثه الاخرى، الاخرى منات الثالثه، يعني بيهزأهم. شوفوهم انتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا ان يتوجه اليه انسان بالعباده. افرايتم اللات والعزى ما شفتوش؟ ومنات وشفت فلان الاخر اللي عامل فتوه؟ الله لا، يعني بيحقر الايه المسائل بنظر الراي مش بكلام ايه من عندنا. طب امال ايه يا رب؟ بده يقدلنا قصتهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طيب يا سيدي أنتوا عملتوهم إيه؟ ده هم لما عبدوا جعلوا الأصنام آلهة وجعلوا الملائكة آلهة. ناخد بند من النقلة دي، فبالملائكة عملوهم بنات، مين اللي قال لهم إنهم بنات بقى؟ أشاهدوا خلقهم؟ عرفوا الحكاية دي، هذه أول إيه؟ غلط. وقالوا إنهم بنات معقولة. طيب كلام وإيه تاني؟ قالوا عبدوهم، يبقى دي غلطة تانية. طب والأصنام؟ هم اللي عملوا هم، وبعدين ايه؟ زي عمر يقول لك كنا نعمل الصنم من العجوه ولما نجوع نقوم ناكل، النهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل بتاع الله. يا شيخ ده بقى المساله ذات. افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى؟ بعدين جيل الملائكه لكم الذكر ولو الانثى. طب لما انتوا خدتوا الملائكه بتعملهم اناث ليه؟ اشاهدوا خلقهم. طيب ادي واحد، طب عملتهم اناث، ادي غلطه. وبعدين بتعبدوهم كمان، تعبدوا الملائكة اللي هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ مش كده؟ تلك إذن قسمة ضد قسمة جائرة، لأنكم لو خلقتم أنتم كنتوا خدوا الذكر اللي أنتم عايزينه، إنما أنا اللي خالق وأنتم بتعتبروا الأنثى أدنى من الذكر، وأنا اللي خالق، تقوم اللي خالق تدوله اللي وحش وتاخدوا أنتوا الحلو. تلك إذن قسمة جائرة، قسمة بايكة. أمال هي إيه يا رب؟ قول لنا بقى عليها. إن هي إلا الأصنام، إن هي إلا إيه؟ أسماء. أسماء. طب الاسم بيعمل إيه؟ الاسم معمول ليه؟ الاسم معمول عشان يطلق على المسمى، بحيث إذا أطلق الاسم نفهم المسمى. طيب نسمى دي إيه؟ مسمى آلهة. أدي أنت شفتهم ينفعوا آلهة، يبقى هي ليس فيها إلا الإيه؟ أسماء. سميتموها أسماء، سميتموها سميتم إيه هي دي راحتين، سميتم الأسماء. طب ده الأسماء يسمى بها ولا تسمى؟ أسماء سميتموها، أي سميتم الأسماء، ده الأسماء يسمى إيه؟ يبقى أنتم جعلتموها يعني أسماء، جعلتموها آلهة، ولا الهاش مدلول، ولا الهاش مدلول. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. يقول لك لا ده احنا ورثناها، والجاب آباؤكم، قال لكنكم أقررتم ولا لا؟ أقررتم اللي عملوا آباؤكم فمشيت وإياهم، أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فالأمور العقدية لا يمكن أن يعتقدها من آمن بإله إلا إذا وردت عن إله، إنما ترد عن مخلوق يبقى أنت أنتم وأبكم مش مشرعين. يبقى الأسماء التي لها قداسة هو اللي ربنا إيه؟ هو اللي ربنا يقولها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: سمعت أن من صلى الفجر ثم ينتظر الشروق وهو يذكر الله تعالى له ثواب حجة وعمرة تامة، فهل يجوز لي أن أنتقل إلى البيت ولا أستمر في المسجد؟ وهل تدخل النساء في هذا الثواب؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاشتغال بأنواع الذكر عقب صلاة الصبح إلى الشروق فيه خير عظيم وأجر جزيل ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة، ويحصل على نفس الأجر من صلى في المسجد وانتقل بداخله من مكان إلى مكان كما ذهب إليه جماهير العلماء، وكذا يحصل على الأجر نفسه من صلى بالمسجد ورجع إلى بيته ما دام على نية الانتظار وحالة الذكر ولم ينشغل بأمور الدنيا حتى ترتفع الشمس، كما رجحه الإمام ملا علي القاري. وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة سواء بسواء، حتى لو صلت في بيتها ما دامت لم تنشغل بأمور الدنيا، خاصة وأن شأن المرأة الصلاة في بيتها، والله أعلم.
3: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على دفن شهداء غزوة أحد قال: ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد فإنهما كانا متحابين. انظروا إخوة الإيمان إلى جمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما كانا متحابين. ما أجمل أن يعرف الإنسان بين الناس بصفاته العذبة، أن يعرف بالصادق، بالأمين، بالكريم، بالنبيل. ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لمحمد بن ميمون فقال: أبو حمزة السكري، محمد بن ميمون المروزي، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي بالسكري لحلو كلامه. فيا ترى لو أراد الذين يعرفوننا أن يستبدلوا أسماءنا بصفاتنا التي نعاملهم بها، فماذا عساها تكون؟ أسماؤنا لنا، أما صفاتنا فللناس، وهم الذين يضعون لنا صفة بناء على تعاملنا معهم. ويوما ما سترحل الأسماء وتبقى الصفات، فاتركوا وراءكم من يترحم عليكم.
3: أسلمت وجهي للذي أحيي

0: يقول سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ليس مخيفا أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيحرمك، فإنه وقت ذاك يقربك، وإنما المخيف أن تعصيه فيعطيك، فإنه وقت ذاك يملي لك. أحيانا يغدق الله تعالى بالأعطيات استدراجا. إطباق البحر على فرعون سبقه: أليس لي ملك مصر؟ والريح التي اقتلعت عادا من جذورها كان قبلها: من أشد منا قوة. النعمة مع الطاعة إكرام، والنعمة مع المعصية استدراج.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Kuchen.

يخلو لكم

Eden.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

قالوا لئن أكله الذئب

وهم لا يشعرون.

وهم لا يشعرون.

قال بل سولت لك

تعالوا على ما تصفون.

وأسروا

وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون.

والله غالب على

إنه لا يفلح الظالمون.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نحن على موعد بلقاء مصطلح ما بعد الحداثة والفرق بينه وبين التجديد، أستاذنا نرجو البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن هذه المسائل من أهم المهم،

بدلا من مرجعية الوحي. هذا هو الذي نختلف معهم فيه. ومن هنا انقلب أهل هذا الفكر على الحداثة، فجاءوا بمصطلح جديد وفكر جديد هو ما بعد الحداثة. بعد أن اهتزت الثقة عندهم في وعود الحداثة التي بشرت بالسعادة والتقدم المطلق، ولم يتحقق كل ذلك لا على مستوى الأسرة ولا على مستوى المجتمع، ولم تستطع الحداثة أن تثبت الوعود التي بشرت بها أنها ستحقق الراحة النفسية والسعادة والتقدم إلى آخر ذلك، جاءوا بمصطلح ما بعد الحداثة، ومن أبرز أفكاره التشكيك في الحقائق المطلقة، حقائق الدين، رفض السرديات الكبرى، نسبية المعرفة، تفكيك المفاهيم المستقرة، التشكيك في المرجعيات الثابتة. إنه انقلاب على الحياة الفكرية، على الوحي، على الدين، على كل هذه الأمور. فإذا كانت الحداثة جعلت العقل مرجعا أعلى، فإن ما بعد الحداثة بدأت تشكك حتى في قدرة العقل نفسه على الوصول إلى الحقيقة النهائية. ولذلك يصف بعض الباحثين ما بعد الحداثة بأنها ثورة على الحداثة من داخل الحداثة نفسها. أما من المنظور الإسلامي فإن الوحي هو المرجعية، المرجعية الأعلى، يقدم حقائق مطلقة ثابتة. لذلك يقع تعارض جوهري بين النسبية المعرفية الشاملة وبين التصور الإسلامي للحقيقة. وهنا أريد أن أزيح الوهم الحادث الذي تعتمد عليه الحداثة وما بعد الحداثة في سلطة العقل. نقول لهم إن الإسلام ضبط هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى إنما أولى العقل والتفكير والعقلانية اهتماما بارزا وبالغا، لكنه وضعه في حدود عالم الشهادة التي يستطيع العقل أن يفكر وأن يبحث وأن يكتشف. أما الغيب فله مقاييسه المختلفة التي لا يتأتى للعقل أن يصل بها وفيها إلى نتيجة. هذه هي النقطة التي نختلف معهم فيها. التقدم العلمي، البحث العلمي، نحن لا نختلف مع الماديين ولا مع الحداثة ولا ما بعد الحداثة في شيء من هذا. القرآن أمر بالعلم، القرآن أمر بالتفكر، وبحسبك أن تنظر أن القرآن اعتمد الدليل العقلي في كتابه، تحدث عن فعل العقل باللفظ في 49 آية، تحدث عن العقلانية بلفظ القلب في 132 آية، تحدث عن العقلانية بلفظ اللب في 16 آية، تحدث عن العقلانية بلفظ النهى في آيتين، تحدث عن العقلانية بلفظ الفكر والتفكر في 18 آية، وتحدث عن هذه العقلانية بلفظ الفقه في 20 آية، وتحدث عنها بلفظ التدبر في 4 آيات، وبلفظ الاعتبار في 7 آيات، وبلفظ الحكمة في 19 آية، واستخدم القرآن مصطلح البرهان في 8 آيات. يعني نحن أمام 275 موضعا قرآنيا يهتم بشأن العقل. يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤالا للعقل البشري. إذن القرآن اعتمد الدليل العقلي، القرآن هو منهج التفكير العقلي، والقرآن الكريم وجه العقل إلى أن يبحث، إلى أن يكتشف في منطقته التي يستطيع أن يعمل فيها، وهو عالم الشهادة. أما عالم الغيب فإن الجامعات الحديثة تمنع أن يكون العقل والدين

0: له جانب في البحث، لا يقبل بحث في عالم الغيب، لا يقبل بحث في الجامعات الغربية أبدا تحت عنوان أحوال الملائكة في الصيف أو الشتاء، أحوال الجن في الليل والنهار، تحسين ثمار الجنة بالطعم واللون والرائحة، لأن هذا خارج حدود العقل، لا يستطيع العقل أن يحضر عينات ويأخذ فيه. وهذا كله إنما هو البيان الحكيم من الخالق. إذن جانب العلم لا نختلف أبدا مع الماديين ولا مع الحداثة، تحديث الوسائل والآليات نحن معهم، الخلاف الوحيد في مصدر المعرفة بالنسبة للغيب، للدين، للقيم. الإسلام، القرآن يجعل مصدر المعرفة هو الوحي الإلهي، أما الماديون فيجعلون مصدر المعرفة في كل ذلك العقل، والعقل لا يستطيع ذلك في هذه المنطقة. والحديث موصول إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من المصحف المجود يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

فاصبر على ما يقولون وسبح

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة الفتح وحتى الآية 45 من سورة قاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في مسنده: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة إلى الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد، هو وابن أخيه ومولى لهم. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ساقت لنا سورة السجدة مظاهر من قدرة الله تعالى في الماء وإنبات النبات، وضح لنا ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، ساقت لنا سورة السجدة مظاهر من قدرة الله تعالى في الماء وإنبات النبات، وذلك في قوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ومعنى الآية: أعموا ولم يشاهدوا كمال قدرتنا بسوق السحاب الحامل للماء، أو بسوق نفس الماء بالسيل، أو بإجرائه في الأنهار. نسوقه إلى الأرض الجرز وهي اليابسة التي لا نبات فيها لانقطاع الماء عنها، فكأنها أرض موات، أو لإزالة الماء منها، فإننا نسوق الماء إليها لنحييها من جديد، فتخرج بالماء

0: زرعا ويراد به النبات مطلقا، مزروعا كان أو غير مزروع، نخرجه به ليكون غذاء تأكل منه أنعامهم كالكلأ والعشب والتبن والحبوب الخاصة به، وتأكل منه أنفسهم كالبقول والحبوب التي يقتاتها الإنسان ويعيش عليها، وكذلك كالخضروات والفواكه. أفلا يبصرون؟ أي أفلا يبصرون هذا بأعينهم وينظرون إليه نظر تفكر وتدبر، فيستدل به على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بالبعث، وعلى فضله وإحسانه إلى خلقه. وقدم الأنعام في الآية على أنفسهم لأن انتفاعها مقصور على الزرع، أما الإنسان فقد يتغذى بغيره. وجعلت الفاصلة هنا يبصرون لأن ما قبلها مرئي، وفي الآية السابقة يسمعون لأن ما قبلها مسموع، وقيل ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في التذكير ورفع العذر، ذكره الإمام الألوسي. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص إخوة الإيمان هو السر الذي يرفع العمل من الأرض إلى السماء، وهو النور الذي يضيء ظلمة القلب، فإذا خلا منه العمل كان كالجسد بلا روح. إن الله لا ينظر إلى صور أعمالكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي تصنعها. فطهر قلبك من الرياء ليقع فيه نور الحق صافيا. افعل الخير خفية، فإن للخفاء سحرا لا يعلمه إلا الله. ازرع جميلك في ظلمة الليل واسقه بدعائك سرا، فإن الله لا يضيع غرسا كان له فيه نية. ولا تبتغي من الناس جزاء ولا شكورا، فالله عز وجل يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها المحسنون في السر، أنتم الذين تقيمون صرح الرحمة في الأرض دون أن ترفع لكم راية ولا تذكر لكم أسماء، فأنتم كالشمس لا ترى في منتصف الليل، ولكنها ترسل نورها في قلب الظلمة.
3: حسبي

أيها الإخوة المؤمنون، يا من تعملون في صمت، اعلموا أن الله يرى أثر أيديكم ويسمع خفقات قلوبكم حين تخافون أن تفسد نياتكم. فما أروع القلب الذي يخفي الجميل! العمل الخفي ليس غيابا عن الناس، بل حضور عند الله تبارك وتعالى. العمل الذي يخرج من القلب يصل إلى السماء. إن أعظم النور ما لا يرى، وأصدق المعروف ما لا يذكر، وأجمل العطاء ما لا يعلن.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الحق سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، السكينة اطلبها من الله سبحانه وتعالى، فالسكينة عطية إلهية تلقى في القلب ولا تشترى ولا تكتسب إلا بالقرب من الله عز وجل. السكينة ثمرة الرضا، والرضا ثمرة الإيمان. كل لحظة هدوء هي خطوة نحو السكينة. السكينة لا تمنح لمن يبحث عنها في الخارج، بل لمن ينقب عنها في داخله. السكينة إخوة الإيمان هبة ربانية تزرع بالذكر وتسقى بالصبر وتثمر الرضا. فاللهم ارزقنا السكينة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 51 من سورة الدخان.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض،

والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة

الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

مَثْوًى لَّهُمْ. وكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.

0: ذكراهم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور الدخان والجاثية والأحقاف ومحمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اسم القبلي وهو الأقدم، وقد بناه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي عام 1648 من الميلاد، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت. أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي عام 1797 من الميلاد، ثم صار بيتا واحدا. والبيت متأثر تخطيطيا بالعمارة العثمانية التي كانت تخصص الطابقة الأرضية للرجال ويسمى السلملك، والطابقة العلوية للنساء ويسمى الحرملك. لذا فالطابق الأرضي من البيت خصص لاستقبال الضيوف من الرجال وليس فيه غرف. وفي القسم الأول نجد قاعة واسعة تنقسم إلى إيوانين، ويمتد حول جدران الإيوانين شريط يحتوي على أبيات من نهج البردة. سقف القاعة من الخشب المكسو برسومات وزخارف نباتية وهندسية ملونة. وللبيت إيوان آخر مفتوح على الصحن ويتواجد نحو الشمال ليستلم هواء البحر البارد صيفا، يسمى بالمقعد، وسقفه خشبي أيضا يشبه القاعة. كان المجلس يستخدم شتاء والمقعد يستخدم صيفا. وفي القسم البحري مجلس آخر يشبه الأول في التصميم، أي مكون من إيوانين وقاعة، إلا أن هذا المجلس أكبر حجما وبه تفاصيل معمارية أدق وأكثر فخامة. وفي وسطه حوض ماء من الرخام المذهب، وبه فسقية على هيئة شمعدان. والقسم البحري به إيوان أيضا، ويعلو الإيوان مشربية مصنوعة من خشب العزيزي. سقف هذا الإيوان من الخشب تتوسطه قبة صغيرة بها فتحات ليدخل منها الهواء والضوء، تسمى الشخشيخة، وهي من الخشب أيضا، وهي مغطاة بالجص من الخارج ومزخرفة من الداخل. في المجلس أكثر من قوة في الجدران، وضعت عليها خزائن من الخشب المشغول بالنقوش الهندسية والنباتية. بعد المجلس غرفة لقراءة القرآن فيها كرسي كبير من الخشب المشغول. ينزل من سقف هذه الغرفة مصباح من النحاس يضيء بالفتيل المغموس بالزيت. في الطابق الأول غرف العائلة، وهي قاعات متعددة تشبه التي في الطابق الأرضي، إلا أن بها شبابيك كثيرة مغطاة بالمشربيات تطل على الصحن وبعضها على الشارع. وللبيت صحنان، صحن أمامي بمثابة حديقة مزروعة، والصحن الخلفي به حوض للري وطحونة تدار بواسطة الحيوانات. وللبيت ثلاثة آبار. وإلى لقاء يتجدد مع كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيات المباركات من 9 حتى 11 من سورة النمل، حيث يقول رب

0: ربنا تبارك وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نطوف حول المعنى الإجمالي للآيات المباركات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، بعدما بين الله عز وجل جانبا من قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة أقتبسها من تلك النار كي تستدفئوا بها من البرد، ذكر سبحانه وتعالى ما حدث عندما اقترب موسى عليه السلام من النار. قال: فلما جاء موسى إلى النار ناداه الله تعالى بأن بورك من في النار وبورك من حولها، وتنزيها لله عز وجل رب العالمين من كل نقص وسوء. يا موسى، إنه أنا الله المستحق للعبادة وحدي، الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في تدبيره، وارم عصاك. فرماها فانقلبت ثعبانا عظيما، فلما رآها موسى تتحرك بسرعة وكأنها حية صغيرة هرب منها مسرعا ولم يرجع، فقال له سبحانه وتعالى: يا موسى لا تخف، لأني لا يخاف عندي المرسلون. لكن من ظلم نفسه بارتكاب السوء ثم تاب وعمل صالحا بعد عمله السيء فإني غفور لذنبه رحيم به.
0: القرآن الكريم فضيلة الدكتور معجز، نود أن نوضح مناسبة الآية لما قبلها وللسياق القرآني.
1: أما مناسبة الآية للسياق، لما خاطب الله نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الآية السابقة دون ذكر اسمه، فقيل: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أما في هذه الآية، نودي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام باسمه لمزيد من التكريم والتطمين والمؤانسة: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي العزيز الحكيم الذي ساق لك هذه الآية، وهو يهيئك لحمل النبوة والرسالة لتبليغ فرعون ونجاة قومك من ظلم فرعون. فالآيات سلسلة مترابطة بعروة وثقى وصلة متينة.
0: نلحظ فضيلة الدكتور في رسم المصحف يا موسى كتبت أو رسمت كلمة واحدة. الأصل أن يا حرف نداء، وحرف النداء كلمة، وموسى يعد كلمة أخرى، ولكنها في رسم المصحف صارت كلمة واحدة، لم يفصل يعني بينهما بفاصل، فما دلالة ذلك؟ نود توضيح ذلك للمستمع الكريم.
1: لطائف الرسم كما قلت يا أستاذ عبد الرحمن، أن الآية فاتحتها نداء موسى برسم مختلف بكلمة واحدة يا موسى، الياء مشتبكة مع موسى، مع كلمة موسى، وأصلها من كلمتين ياء وألف ثم موسى وحده، فلم يفصل بين ياء النداء وبين موسى اللي هو المنادى. وهذا فيما رأى أهل التفسير وأهل الرسم أنه للتكريم والتقريب، والرسم توقيف يفيد معنى القرب.
0: فضيلة الدكتور، ما الفوائد التربوية التي نتعلمها من الآيات المباركات؟
1: أما الفوائد التربوية في قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أن تعيين الشخص بالنداء باسمه الصريح له فائدة، وهي التطمين والإيناس، لأنك إذا قلت يا فلان باسمه ورسمه طمأنته بلا شك. في الآية نفسها ينبغي لمن أراد تعيين نفسه أن يبين اسمه، فلم يقل مثلا أنا مكلمك أو ما أشبه ذلك بل بين من الذي يكلمه في قوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ينبغي الاحتراز في الكلام عما يوهم الشيء أمرا يحترز منه. وفي قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء أمرا يحترز منه لقوله من غير سوء. ففي الآية دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، يعني هذا البياض بياض صحة، فقال الله من غير سوء يعني هذا البياض بياض معجزة وليس بياضا نتج عن مرض أو شيء.
0: هذا عن الفوائد التربوية، فماذا فضيلة الدكتور عن الفوائد العلمية واللطائف التي وردت في الآيات المباركات؟
1: أما الفوائد العلمية واللطائف كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل الزمان، فذكروا أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه، فكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، فقوله تعالى تهتز كأنها جان، وقوله أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، دل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر الذي بعثوا فيه، فلذلك أوتي نبي الله موسى من الآيات ما يقضي على سحرهم. وهكذا فالوسائل التعليمية لابد أن تناسب العصر التي وجدت فيه. في قوله تعالى تهتز كأنها جان، أن هذه العصر لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك كأنها جان، ومعلوم أن الجان بنفسه مروع مخوف لمن يراه، فالحية بنفسها مروعة مخوفة، فإذا كانت من عظيم الحيات صارت أشد وأبلغ. أيضا في الآية نفسها فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان الحية الصغيرة، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك في سورة الأعراف فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، يعني هي كيف تكون ضخمة وسريعة، هذا من الإعجاز، فالضخم بطيء، لكن أن يكون ضخما وسريعا هذا يعني لا يعتاد عليه الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل بدءا من الآية 19 من سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أراهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

كُنتُم بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ

ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

الإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل

عرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

نَصِيبٌ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.

رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.

0: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور محمد والفتح والحجرات وقاف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من محافظة الدقهلية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكلمة للشيخ السيد شحاتة، وابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد همام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة قاف.

قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق،

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار

تَعْدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.

ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو

مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى

سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس،

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى.

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى

أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور قاف والذاريات والطور والنجم والقمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى في عام 794 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم المؤلف في هذا الكتاب الرائد في بابه وموضوعه تناول عددا من العلوم والمباحث التي دارت حول القرآن الكريم، ومنها أسباب النزول المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، وأيضا تحدث عن جمع القرآن وتدوينه، وقد تناولنا كل ذلك في الحلقات السابقة. واليوم نتوقف مع ما كتبه المؤلف عن إعجاز القرآن، فنبين المقصود بإعجاز القرآن، وكيف تحدى الله العرب أهل الفصاحة والبيان بهذا القرآن العظيم.
4: الحمد لله الذي جعل كتابه آية باقية لا يذبل جديدها ولا تنقضي عجائبها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن المباحث التي اعتنى بها الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن مبحث إعجاز القرآن، حيث تنقطع الألسنة وتخشع القلوب. فإن الأنبياء أوتوا من المعجزات ما يناسب أزمانهم، فكانت معجزة موسى عليه السلام العصا، ومعجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت أعظم معجزاته وأبقاها القرآن الكريم. الإعجاز هو إظهار عجز الخلق عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بشيء من نظمه وبلاغته وهديه. وقد تحداهم الله تعالى أولا أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا خفف التحدي إلى 10 سور ثم إلى سورة واحدة، فبقوا عاجزين.
3: وطبعا عجز البشر جميعا عن الإتيان بمثل هذا القرآن يرجع إلى أن هذا القرآن معجز بكل وجوه الإعجاز. والمؤلف تحدث في هذا الإطار عن أنواع الإعجاز القرآني، فنشير إليها كما ذكرها المؤلف في هذا الكتاب.
4: أولا، الإعجاز البلاغي، وهو أعظم وجوه الإعجاز عند العلماء، فقد جاء القرآن بنظم ليس شعرا ولا نثرا، بل أسلوب فريد لا يشبه كلام البشر، وقد وقف فصحاء العرب أمامه مبهوتين، وهم أهل البيان والفصاحة. ثانيا، الإعجاز التشريعي، فقد جاء القرآن بشريعة محكمة تصلح الدين والدنيا وتقيم العدل بين الناس، ومهما تقدم الزمان بقيت أصوله وقواعده صالحة لهداية البشر. ثالثا، الإعجاز الغيبي، فقد أخبر القرآن عن أمور غائبة ووقعت كما أخبر، ومن ذلك قوله تعالى في شأن الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فوقع الأمر كما أخبر القرآن. رابعا، الإعجاز في تأثيره، فكم من قلب قاس ألانه القرآن، وكم من نفس ضالة هداها، وكم من أمة نقلها من أودية الجهل إلى ذرى الحضارة والإيمان. حتى أعداء الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بعظمة القرآن. وقد نقل عن الوليد بن المغيرة أنه قال في شأن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فكان يعرف أنه ليس من كلام البشر، ولكنه آثر الكبر والعناد. وهنا لفتة إيمانية، فمن أراد أن يرى معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يبحث عنها في طيات التاريخ، بل يفتح المصحف فإن المعجزة بين يديه، تتلو آياتها الألسنة وتحفظها الصدور، ويتعبد بها المؤمنون آناء الليل وأطراف النهار.
3: نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان معنى التفسير ثم معنى التأويل والفرق بينهما.
4: التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم وكشف المراد من آياته بحسب الطاقة البشرية، فهو العلم الذي يقرب معاني الوحي إلى الأفهام ويظهر ما فيه من هدايات وأحكام. وقد ذكر العلماء في التأويل أقوالا، ومن أشهرها أنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله بدليل صحيح. وقد يطلق التفسير والتأويل عند بعض العلماء على معنى واحد، وإن كان بينهما فروق عند آخرين. أول من فسر القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن لأصحابه ما احتاجوا إلى بيانه، ثم جاء الصحابة وكان من أعلمهم بالتفسير عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعليم التأويل، ثم التابعون ومن بعدهم من أئمة التفسير.
3: نعم، والتفسير يأتي على قسمين كبيرين كما بيّن المؤلف: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.
4: أولا التفسير بالمأثور، وهو أشرف أنواع التفسير، ويكون بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. ثانيا التفسير بالرأي المحمود، وهو الذي يقوم على العلم وقواعد اللغة وأصول الشريعة. أما التفسير بالرأي المجرد عن العلم فمذموم، لأنه قول على الله بغير علم.
3: وهنا تحذير شديد من الخوض في القرآن بغير علم، والمؤلف أكد هذا وذكر عددا من العلوم التي لا بد من الإلمام بها إلماما تاما قبل الخوض في تفسير القرآن والكلام فيه بغير علم.
4: لا ينبغي أن يتصدى لتفسير كلام الله إلا من تحقق بجملة من العلوم، منها معرفة اللغة العربية، علم النحو والصرف، البلاغة، أصول الفقه، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، القراءات القرآنية. وكلما ازداد العبد علما بهذه الأدوات ازداد قدرة على فهم الوحي. حذر العلماء من التجرؤ على تفسير القرآن دون أهلية، لأن المفسر يخبر عن مراد الله تعالى، فمن تكلم بغير علم أضل نفسه وغيره. وليس المقصود من التفسير كثرة المعلومات فقط، بل أن يتحول القرآن في حياتنا إلى هداية وعمل. فرب مفسر علم المعنى ولم يعمل به، ورب عامي تدبر آية فانكسر قلبه لله فكان من الفائزين.
3: نعم، صدقتم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي في حلقة أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات زميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك.
2: أهلا وسهلا.
1: الأمانة ركن ركين من عناصر المجتمع الإسلامي الناجح. الإسلام أولاها عناية خاصة في القرآن وفي السنة. كيف تتحقق الأمانة على أرض الواقع بالمفهوم الإسلامي الصحيح؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية، عندما ننطق بكلمة الأمانة نشعر بقشعريرة تنتاب أبداننا. يكفينا أن نقف أولا عند حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث ينبغي أن نستمع إليه بلغة القلوب ولا نستمع إليه بالآذان أو بالأذن. وكما يقول شوقي: لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الأمانة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ترتعد له الأوصال: ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون حتى إذا رأوا رجلا أمينا عجبوا وقالوا: إن في بني فلان رجلا أمينا. وحتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه حبة خردل من الإيمان. الحديث عندما نقرأه قد نصمت على الحال التي وصل إليها المجتمعات. تصور أنه يأتي زمن إن وجدنا رجلا أمينا نتعجب ونقول: إن في بني فلان رجلا أمينا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستشف الغيب من ستر رقيق ويقول: يأتي على الناس زمان تفتقد الأمانة فيما بينهم.
1: حتى أشار صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة فقال:
2: إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة. وجاء رجل يسأل سيدنا محمدا سؤالا قال فيه كما تفضلت: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى ترج الأرض رجا وتبث الجبال بثا؟ أجابه إجابة فيها البلاغة جمعاء: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن ضياع الأمانة من علامات الساعة. عندما يفقد الناس الأمانات هذا علامة من علامات الساعة. وأحب أن ألفت النظر، لأن بعض الناس يظن أن الأمانة أن أعطيك بعض المال أو بعض الشيء تحفظه.
1: لا، ده الأمانة أنواع.
2: أنواع. الكلمة أمانة. أنت في المجالس بالأمانات. أنا أجلس مع حضرتك بيننا حديث خاص، أمانة الكلمة، شرف الكلمة، أنت لا تخرج تزيع. رأيت شيئا على أخيك، رأيت شيئا فيه عيب أو ما يشينه، الستر أولى. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله يقول له: إن فلانا زنى. غضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال للرجل: هل لا سترته بطرف ثوبك؟ الأمانة في الكلمة، الأمانة في العمل. أنا ائتمنتك على عمل أنا لا أفهم فيه، وأنت مهندس أو أنت طبيب أو أنت زارع أو أنت صانع، وأنت الذي تفهم، لابد أن تكون أمينا في عملك لابد أن تكون أمينا على أسرتك، تراعي حق الله في زوجتك، تراعي حق الله في أولادك،
1: كلكم راعي
2: وكلكم مسؤول، أن تكون أمينا على الحقوق. مات أبوك وترك الميراث، وهناك عادات في بعض البلاد لا يورثون المرأة، والأمانة أن تعطي المرأة حقها. ويوسفني يا أستاذ إسماعيل أن أقص لك قصة ذكرتها في بعض الخطب. أنا أعرف إنسانا مصليا صواما قواما، كلما أتى رمضان هو على تواصل معي، دلني على أبواب من الخير. وذات يوم اتصلت بي امرأة، السلام عليكم، عليكم السلام، تعرف فلانا؟ قلت نعم أعرفه. ماذا تعرف عنه؟ قلت صوام قوام. قالت أنا أخته في بلد كذا، وأكل ميراثي منذ أكثر من 10 سنوات. قلت لا تسمحي لي أن أكلمه؟ قالت نعم كلمته. قال لا، نحن لا نورث النساء، كيف تذهب بأموالنا وأراضينا إلى زوجها وهو رجل غريب؟
1: إزاي ودي مخالفة لنص،
2: وهذا مخالف لنص القرآن الحقوق، فدي أمانة. أنت أبوك ترك أرضا، ترك مالا، أنت لابد. ما الأمانة يا أستاذ سمعين؟ بكلمة موجزة كما نقول، هي الرعاية لحقوق الله والرعاية لحقوق البشر.
1: ده مسؤولية خطيرة، وده بقى اللي هي يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
2: سنأتي لها. فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الآية دي أيضا زلت فيها أقدام، وسأبين الآن. إذن الأمانة هي الرعاية لحقوق الله عز وجل، ونحن إذا طفنا برياض القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل ذكر الأمانة في 4 آيات. ذكر الأمانة في سورة البقرة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته،
1: تمام.
2: وذكر في سورة النساء فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وذكر الأمانة في سورة الأنفال، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وذكر في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: هذه المواضع التي ذكرت فيها الأمانة في كتاب الله تبارك وتعالى. إلى هذا الحد تنتهي حلقة اليوم. أشكر باسمكم مستمعين الكرام الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خضرة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجد قباء. وقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو مسجدي هذا، وفي ذلك خير كثير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي رواية: والمنبر على ترعة من ترع الجنة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي والتلاوة من سورة الصافات. وفي 10:15 يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من محافظة الدقهلية، من تقديم الأستاذ أحمد همام. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكلمة للشيخ السيد شحاتة، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

طيبة.

فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الضروي. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة أمسية دينية مسجلة من محافظة الدقهلية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وكلمة للشيخ السيد شحاتة، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. هذه الأمسية من تقديم الزميل الأستاذ أحمد همام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ شعبان عبد الجيد هذا الابتهال: الواحدة ودقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أهم المقومات التي تعطي الإنسان قوة للسير في هذه الحياة الثقة بالله سبحانه وتعالى وبقدرته جل وعلا. فالمؤمن الحق يستعين بالله تعالى ويستقوي به سبحانه على اتباع أوامره وتجنب نواهيه وفي كل أموره وعلى نفسه، ليكون نعم العبد الصالح الذي يحيا مؤمنا ليفوز بالجنة في الآخرة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان فضل الثقة بالله سبحانه وتعالى من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: إن الثقة بالله هي أن يعلق العبد قلبه بالله تعالى في تحصيل الخير والنفع وفي درء الضر والشر، كما أن الثقة تكون من خلال قطع التعلق بالعباد والمخلوقات الأخرى، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا أو ضرا، وبالتالي فإن الثقة هي الانقياد المطلق والتسليم بجوارح الإنسان وروحه كلها لله سبحانه وتعالى. والثقة أيضا أن يكون العبد أوثق بالله من نفسه ومما يملكه بيده أو مما يملكه الآخرون في أيديهم، وهذا كله من علامات التوكل على الله. فهذا نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يضرب أروع الأمثلة في الثقة والتسليم، إذ يقول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وعندما ألقي به في النار كانت ثقته قوية وصادقة بقدرة الله، فكانت النار بردا وسلاما على نبي الله، وبالتالي كفاه الله شر الكافرين وغيظهم. ومن صدق الإيمان أن يتيقن المؤمن أن الله هو كافيه مما أهمه وألم به، وأنه نعم الكافي لذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة المؤمنون، إن ثقة العبد بربه وبقدرته تبارك وتعالى على كل شيء تظهر في حسن الظن بالله عز وجل. فالشخص الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى بقلب متضرع خاشع وبدعاء لا يضر أحد، ويحرص على الإتيان بأسباب استجابة الدعوة، فإن الله عز وجل تعهد بتقبل دعائه واستجابته. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المؤمنون، ولأن الحياة متقلبة ولا تدوم على حال واحد، فهي بين الشدة والفرج، فيجب على المسلم أن يكون دائم الثقة بربه سبحانه وتعالى، بأن يأتي يوم وتفرج الهموم بعد الضيق والشدة، وذلك مع الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في الثقة بالله عز وجل حتى في أصعب الظروف، فقد روي أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي الختام إخوة الإيمان، إن الثقة بالله في كل الأوقات تظهر المعدن الحقيقي للمؤمن بالله عز وجل، فليس صاحب اليقين هو من تنفرج أساريره وينشرح صدره في حالة اليسر فقط، وإنما اليقين والثقة بالله تكون في أحلك المواقف وأشدها، وكذلك في أكثر المواقف ضيقا، وهذا ينبع من كون المسلم على أمل ورجاء كبير بربه، فهو على يقين دائم بأن العاقبة للمتقين، وأن الخير كله من عند الله عز وجل.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان فضل الثقة بالله سبحانه وتعالى، أعدتها الزميلة آمال عطا. كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 33 من سورة القمر.

عذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الفخار وخلق الجان من مارج من نار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من

ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود

وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سور القمر والرحمن والواقعة والحديد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في حوالي الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج مشرقة صاعدة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: محمد فرج عبيد، ثاني إعدادي، مدينة 6 أكتوبر.
1: لابن محمد فرج عيد، الصف الثاني الإعدادي، أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة إبراهيم، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نتعرف على الابن
1: عمار إبراهيم ربيع أحمد من محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر،
0: الصف الدراسي.
1: الصف الثاني الإعداد الأزهري.
0: هل شاركت في مسابقات؟
1: نعم، شاركت في عدة مسابقات في مدينة 6 أكتوبر.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة الإسراء، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن أعمار إبراهيم أحمد الصف الثاني الإعدادي.
2: أنت جاهي يا رب.
1: نتعرف على الابن.
3: معكم الطالب رشاد محمد رشاد المعداوي في قرية سمادوم مركز أشمون محافظة المنوفية. ختمت القرآن الكريم وأنا في سن 10 سنوات، أدرس في الصف الثاني الثانوي شعبة علمي. أقرأ عليكم برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم رضي الله عنهما من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

الميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا

0: صدق الله العظيم.
1: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الطيبة المشرقة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم. من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إخوتي وأخواتي، نتعرف اليوم على شخصية نسائية عظيمة وعلى أهم صفاتها. كان لها أثر كبير في تاريخ الإسلام، إنها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وبعد. فتعد السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن آل بيت أطهار خير نساء العالمين، وباب الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرفها الله عز وجل بفرائض من التشريعات الإلهية. والسيدة خديجة حينما تذكر لابد لنا أن نتوقف هنا، أن الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالسيدة خديجة هي أول زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويتعد أم المؤمنين، فلابد لنا أن نقتدي وأن نتأسى بسيرتها العطرة حتى تضيء لنا الطريق في الحياة التي نعيشها.
1: كانت رضي الله عنها قدوة للنساء والرجال، وكانت خير نساء الأمة.
2: لا شك أن السيدة خديجة بنت خويلد حينما تذكر نعلم أنها خير نساء العالمين، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: نساء أهل الجنة أربع، مريم وفاطمة وخديجة بنت خويلد وأسية. هذا يدل دلالة واضحة على أن السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا شأن عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند عامة المؤمنين، لا سيما وأنها يعني تعد بمثابة أم المؤمنين. فينبغي علينا أن نتذكر سيرتها دائما وأن نحذو حذوها حتى تكون لنا نبراسا يضيء لنا الطريق.
1: ومن أبرز صفات السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة ورجحة العقل.
2: مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى منح السيدة خديجة بنت خويلد الحكمة وفصل الخطاب، فكانت عاقلة زكية راشدة صبورة مخلصة وفية لزوجها، تقف المواقف التي لا يقف فيها إلا أولو العزم من الرجال،
1: ويتجلى ذلك في اختيارها للنبي صلى الله عليه وسلم زوجا.
2: ومن يتأمل زواج السيدة خديجة رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام يجد هناك العقل والحكمة. كان عليه الصلاة والسلام في أشد الحاجة إلى مثل هذه السيدة خديجة رضي الله عنها لتكون عون له في أداء هذه الرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها.
1: ويتجلى ذلك عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، كانت رضي الله عنها أول من واسى النبي صلوات الله وسلامه عليه بكلمات خالدة تدل على عقل حكيم وقلب مؤمن.
2: نعم، اختص الله سبحانه وتعالى السيدة خديجة رضي الله عنها بمنقبة عظيمة وخصيصة فريدة لم تمنح لغيرها من الخلق، فكانت أول من تشرف بسماع الوحي وبوكيره من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت دائما وأبدا تطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف حينما ينزل عليه الوحي ويذهب إلى بيته ويقول: زملوني دثروني. فالسيدة خديجة كانت تهدئ روعة وتطمئن نفسه وقلبه وتقول بكل حكمة وبكل ثقة: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وهذا يدل دلالة واضحة على هذا الفم الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب، فكانت رضي الله عنها حكيمة في كل قولها، سديدة الرأي في تصرفاتها كلها في هذا الوقت العصيب الذي كان يعاني منه الرسول عليه الصلاة والسلام عند بواكير الوحي وعند نزول سيدنا جبريل عليه السلام بآيات من القرآن الكريم. فكانت نعمة الزوجة الوفية المخلصة تجاه زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: وكانت رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به من غير تردد، فكان للدعم الأسري دور في نجاح الدعوة.
2: وهذا يدل على إيمانها العميق بالله سبحانه وتعالى وثقتها بالله عز وجل، وعلى أسرتها الطيبة المرنة التي تعرف الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي فكانت أول من آمن به دون تردد أو شك في ذلك، لأنها تعلم لما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هو من عند الله عز وجل. ولهذا تشرفت السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى بنزول هذه الآيات البينات على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ عليه هذه الآيات البينات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
1: وشاركت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم محنة الحصار بصبر وثبات.
2: وهذا موقف يحتاج إلى أول عزم من الرجال القلائل. وقفته السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حصار قريش وفي تعنتهم وفي إيذائهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها بكل ثقة وبكل إيمان عميق وقفت بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام تطمئنه وتهدئ من روعه، وافته بنفسها ومالها، وضحت بكل غال ونفيس في سبيل الدعوة الإسلامية حتى استحقت من الله سبحانه وتعالى الثناء والشكر والتقدير.
1: وكانت رضي الله عنها مثالا في الوفاء وحسن العشرة الزوجية، وكان صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير بعد وفاتها.
2: دائما وأبدا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكرها بالخير والثناء والشكر والتقدير في حياتها حتى وبعد مماتها، حتى كان من وفائه صلى الله عليه وسلم لها بعد وفاتها كان يكرم زميلتها وصاحبتها حينما تأتي إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه كانت تأتينا أيام السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يكفي السيدة خديجة فخرا وشرفا أن سيدنا جبريل عليه السلام الذي لم ينزل إلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبشره ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، لا تعب ولا أي شيء. هذا البيت أعد للسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان هذا مكافأة من الله سبحانه وتعالى لهذه السيدة الفاضلة التي ضحت بكل غال ونفيس ووقفت بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن ينزل سيدنا جبريل عليه من الصلاة والسلام يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبشرها ببيت في الجنة. وهذا مثال حي لكل امرأة ولكل زوجة تجاه زوجها أن تقتدي وأن تتأسى بالسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى تستقر البيوت وتنعم الأسرة بالعيشة الهنية المطمئنة في ظلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفي ظل الرضا، وفي ظلال الوفاء للزوج والأولاد. بهذا يكون البيت كله بيتا مستقرا مستمرا إن شاء الله.
1: إخوتي وأخواتي، إن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قدوة في الإيمان والحكمة والتضحية والوفاء، نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بها. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلقاكم على خير بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

0: فارحم من الأشواق قلبا، فارحم من الأشواق قلبا، كم يحن إلى لقاك.
1: قدم المتهل الشيخ إبراهيم راشد هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء لله سبحانه وتعالى بتضرع ووجل ورجاء وخوف من الله سبحانه وتعالى يكون أرجى في القبول، خاصة إذا كان العبد مضطرا إلى شيء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطر. وأيضا الدعاء كما هو سلاح المؤمن، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء له بلا واسطة مباشرة، ففي أي وقت وفي أي لحظة وفي أي مكان أردت أن تناجي ربك وأن تجلس معه وأن تكون في حضرته، فما لك إلا أن تتوجه إليه بقلب خاشع، ترفع يديك توسلا وتضرعا إليه، وتطلب حاجتك من قاضي الحاجات، فهو سبحانه القادر على كل شيء، فهو يجبر الخواطر وينصحنا ويحثنا على أن نتخلق بهذه الأخلاق، وأن نجبر خواطر إخواننا وخواطر أخواتنا. فهذه من أكثر الطيبات ومن أكثر الإيجابيات في هذه الحياة، وأكثر القربات لله وحده سبحانه وتعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، مرتل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 22 من سورة الحديد.

الْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ

أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

قياما يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم

0: هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 22 من سورة الحديد وسورة المجادلة وسورة الحشر وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. الفقرة اليمنى المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 5:00 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنفال يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بكم، مرحبا. أهلا بكم.
1: موضوع هذه الحلقة: المؤمن ليس إمعة. كيف ينأى الشاب بنفسه من أن يكون إمعة يفعل كما يفعل الآخرون، ليكون صاحب موقف مستقل يستمد قوته من الحق لا من الكثرة؟
2: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. المسلم بطبيعته صاحب رأي وصاحب قرار وصاحب رؤية، فالمسلم محاسب بنفسه على نفسه، بمعنى أنك تحاسب بنفسك عن أفعالك أمام الله عز وجل، لن يحاسب معك أحد. وهذه قاعدة تأتي بك إلى عالم غاية في العمق وغاية في الإفادة لنفسك. الإسلام قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أنه لن يحاسب إنسان على أفعال إنسان، فأنت محاسب عن أفعالك أمام الله عز وجل. هذا الأمر يعطي عليك أو يضع على عاقبيك مسؤولية كبيرة، أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن أفعالك. وطالما أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن أفعالك، فهذه رسالة من الله تبارك وتعالى إليك كي تكون صاحب رأي وكي تكون صاحب رؤية، لأنك مسؤول عن رأيك ومسؤول عن رؤيتك ومسؤول بالتالي عن سلوكك المبني على الرأي والرؤية التي تعتنقها. لذلك الإسلام يؤكد على عظمة الذات الإسلامية المفردة لإنسان المسلم الفرد. الإسلام يعني يحض على احترام هذه الذات المفردة ومراعاتها، وكان صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر حتى المنكسرين، حتى الفقراء والمستضعفين، يجلس معهم، يخاطبهم، يحاورهم. وعاتبه ربه سبحانه وتعالى في الأعمى عندما أعرض أو انشغل عنه صلى الله عليه وسلم بأحد الأثرياء أو بعض الأغنياء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه إشارة قرآنية ولفتة قرآنية تقول لنا إن كل ذات إنسانية في الإسلام لها قيمة ولها قدر. طيب، طالما أن الله تعالى جعل لكلنا أو لذواتنا كلها قيمة وقدر، فلا بد أن أكون صاحب رأي وصاحب تصور. فالمسألة أكبر من أن نقول بأن الإسلام حملك مسؤولية ذاتك. الإسلام جعلك بناء إنساني راقي معتدل متوازن قادر على اتخاذ القرار، أو هكذا لك أن تكون. في ظل ما نعانيه في مجتمعاتنا المعاصرة أن هناك حالة تجعل من الإنسان إمعة، بمعنى أن يظهر مفكر مثلا متشكك في دين الله أو ملحد بشكل من الأشكال، ويبدأ يروج إشاعات عن الأديان أو عن الدين وشبهات إلى آخره. فالذي يحدث أن يتحول الناس إلى قطيع من خلف هذا المتحدث، ويذهبون باتجاهه بحجة أنه مجدد وأنه مفكر وأنه أضاف وأنه وأنه. أمثال هؤلاء يحولون الأشخاص إلى إمعات. الإسلام لم يرد لك ذلك. الإسلام أراد لك أن تفكر وأن تتدبر وأن تتأمل، أراد لك أن تفكر حتى في أمر دخول دينك، لا إكراه في الدين، فجعلك تفكر في أمر دينك وأمر عقيدتك، الأمر الذي يثبت لنا أن المسلم أو الذات الإسلامية المفردة هي ذات فاعلة، صاحبة قرار، صاحبة رؤية، صاحبة تصور.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذا عتق القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: moment.
1: وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم.
2: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا فأصابهم فيه جهد عظيم، فندب الناس إلى نقب منه فما دخله أحد، فجاء رجل من الجند فدخله ففتح الله عليهم، فنادى منادي مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاء أحد حتى نادى مرتين أو ثلاثا أو أربعا، فجاء في الرابعة رجل فقال: أنا أيها الأمير صاحب النقب، آخذ عهودا ومواثيق ثلاثا، لا تسود اسمي في صحيفة، ولا تأمر لي بشيء، ولا تشغلوني عن أمري. فقال له مسلمة: قد فعلنا ذلك بك. قال: فغاب بعد ذلك فلم يرى. فكان مسلمة بعد ذلك يقول في دبر صلاته: اللهم اجعلني مع صاحب النقب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة هما جناح الإسلام. فالقرآن هو كلام الله عز وجل باللفظ والمعنى، والسنة هي كلام الله الموحى إلى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى دون اللفظ، واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة التي أنزلها الله على نبيه ليعلمنا كل شيء، وهي المفسرة والموضحة والمبينة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما نطق رسولنا صلى الله عليه وسلم نطقا إلا ما يوحى من له من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أخوتنا في رحاب الإيمان، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:38. وبعد قليل أخوتنا في رحاب الإيمان نستمع إلى تلاوة من سورة الشورى بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن يقدم لها الدكتور محمود عمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقرر الآيات الكريمة أن الله تعالى شرع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الدين ما شرع لأكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة، مما اتفق عليه من الأصول وإن اختلفت الشرائع، الأمر الذي يجعل من الاتفاق قاعدة الانطلاق بينما لا يضر الاختلاف في الفروع. وكان ذلك رحمة من الله تعالى يقوى بها الترابط بين أهل الأديان عبر الزمان تأثيرا وتأثرا، وصار كل واحد معينا للآخر على أمر الله تعالى، فرارا من التنازع وما يترتب عليه من شتات يتسع به الخرق على الراقع. وإذا كان هناك معاندون يرفضون هذه الحقيقة، فعليهم أن يعلموا أن الله سبحانه يختص من يشاء برسالاته، ومنهم هؤلاء الرسل الذين اتفقوا في أصول الشرائع والذين اجتباهم ربهم سبحانه، وكان على البشر أن ينقادوا لهم، ولكن الذي حدث هو تفرق بعضهم في اللحظة التي وافت فيها الآيات ناطقة بصحة ما اتفقت عليه الرسل، وكان ذلك بغيا وظلما، وكان ضد منطق الفطرة الصافية، فاستحقوا العذاب بسبب من هذا العناد. هذا العذاب الذي حكم الله عز وجل بتأخيره إلى وقته المعلوم، ألا وإن الاختلاف بعد الاتحاد في الأصول هو انحراف يجب التصدي له ولمن يقفون وراءه من الذين أحزنهم ما خصكم به ربكم من الهدى. وواجب محمد صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار في الدعوة إلى التوحيد والوحدة مهما كان الثمن، محققا بذلك ما رفضه المنحرفون، وغدا يكون الحساب وفصل الخطاب. ثم هو مأمور بمتاركة استحقوها ببغيهم، فقد تخلوا عن الشرط فكان جزاؤهم ما حل بهم من عذاب. ومن هذا الجزاء توقف الحوار بعدما وضح الحق، وهكذا كان اليهود الذين رفضوا أن يكونوا أنصار الحق وفضلوا أن يكونوا مناقضين له. وناس على هذا المستوى يجب الإعراض عنهم، لقد كانوا أطفالا كبارا لا يؤمنون بالقيامة وما فيها من حساب، في الوقت الذي كان الرحمن الرحيم يصرف الآيات لعلهم يؤمنون، ولكنهم ظلوا نافرين شاردين لا يريدون ما عنده تعالى. ولاحظ من دروس الدعوة هنا تقديم الخير على الشرير وزيادة حظ الأخيار بسبب توفيق الله تعالى لهم إلى أعمال البر والخير. أما الكافرون فلهم يوم عصيب بما قدموا من عصيان وتمرد. ومن دروس الدعوة أيضا ما يشير إليه قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمعنى أنتم مني وبالتالي أنتم أجدر بطاعتي، فإن أبيتم طاعتي فاحفظوا قرابتي، فإن فعلتم يجازيكم الله، إن الله غفور شكور يعفو بالتوبة النصوح. وبدل أن يستسلموا لهذا الحق المبين راحوا يرمونه عليه السلام بما تبقى في جعبتهم من سهام، فزعموا أنه مفتر كذاب إرادة هز صورته في عيون أتباعه، فلعلهم أن يتركوه، فإن يشأ الله يختم على قلبك. والمعنى استبعاد أن يكون كذلك، ولكن المختوم على قلوبهم هم أعداؤك المبطلون، ويبقى قلبه صلى الله عليه وسلم نظيفا بريئا من الختم، مستعدا لاستقبال واردات الهدى رغم أنف المبطلين، إنه عليم بذات الصدور ولأنه تعالى كذلك فقد ذهب بكيد الأعداء بينما بقي الأولياء على الساحة وحدهم وبلا منازع، وغدا ينال كل جزاء ما عمل ومن جنسه. وعلة هؤلاء المارقين أن اختلافهم حدث بعد العلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، وإذن فهو العناد وليس الاجتهاد. هذا العناد الذي يستدعي استمساك المحق بحقه رافضا محاولة الأعداء سرقة وقتكم المرصود للحق أساسا. وإذ يظن الجاهلون أنهم بنجوة من العذاب فقد أخطأوا، فالغضب والعقاب الشديد واقع بهم لا محالة غدا. وتلك هي الحقائق التي تضع في يد العاقل مفاتيح مستقبله، ولكنهم ليسوا عقلاء، بل وقعوا تحت أوهام الشرك الذي زين لهم ما به يهرفون، فليفعلوا ما شاءوا اليوم وإن غدا لناظره قريب. ولقد صدق الله عز وجل فيما وعد وفيما أوعد، ولكي يظل باب التوبة مفتوحا لمن شاء أن يعود إلى الحق، وذلك بعض ما يفهم من قوله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وربما بقيت في قلب العاصي بقية من الندم، وهنا يمحوها الحق تعالى بقوله سبحانه ويعفو عن السيئات، فرارا من عقدة نفسية تنغص على العاصي حياته. وهذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنا مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري.

قدم المتهل شيخ إسماعيل السمكري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى أذان العصر بصوت الشيخ علي محمود. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التكوير يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. سمعت أن من صلى الفجر ثم ينتظر الشروق وهو يذكر الله تعالى له ثواب حجة وعمرة تامة، فهل يجوز لي أن أنتقل إلى البيت ولا أستمر في المسجد؟ وهل تدخل النساء في هذا الثواب؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاشتغال بأنواع الذكر عقب صلاة الصبح إلى الشروق فيه خير عظيم وأجر جزيل ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة، ويحصل على نفس الأجر من صلى في المسجد وانتقل بداخله من مكان إلى مكان كما ذهب إليه جماهير العلماء، وكذا يحصل على الأجر نفسه من صلى بالمسجد ورجع إلى بيته ما دام على نية الانتظار وحالة الذكر ولم ينشغل بأمور الدنيا حتى ترتفع الشمس كما رجحه الإمام ملا علي القاري، وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة سواء بسواء، حتى لو صلت في بيتها ما دامت لم تنشغل بأمور الدنيا، خاصة وأن شأن المرأة الصلاة في بيتها، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً

0: شديدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 29 و30 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين الكريمتين التي استمعنا إليهما منذ قليل، في هاتين الآيتين بين الله عز وجل أنه عليم بالظواهر والبواطن، وأمرنا بأن نكثر من العمل الصالح الذي ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. فقال عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قل لهم ولغيرهم ممن يوجه إليهم الخطاب، قل لهم على سبيل الإرشاد والتحذير: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ولاية الكفار أو غيرها من الأقوال أو الأفعال يعلمه الله، فيجازيكم عليه بما تستحقون. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه هذا القول إلى المخاطبين ترهيب لهم من الآمر وهو الله عز وجل، لأن هذا التنويع في الخطاب من شأنه أن يربي المهابة في القلوب، وذلك ولله المثل الأعلى، كأن يقول الملك للمخالفين من رعيته: أحذركم من مخالفتي، ثم يأمر أحد أصفيائه بأن يكرر هذا التحذير وأن يبين لهم سوء عاقبة المخالفين. وقوله سبحانه: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي ليس علمه عز وجل مقصورا على ما في صدوركم، وإنما علمه سبحانه يشمل جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من مخلوقات. وقوله سبحانه: والله على كل شيء قدير، تذييل قصد به الإخبار بأنه عز وجل مع علمه الواسع المحيط هو سبحانه ذو قدرة نافذة على كل شيء، وهذا لون من التهديد والتحذير، لأن الذي يتوعد غيره بشيء لا يحول بينه وبين تحقيق هذا الشيء إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم، أو العجز عن تنفيذ وعيده. فلما أعلمهم عز وجل بأنه محيط بكل شيء وبأنه قادر على كل شيء، ثبت أنه سبحانه متمكن من تنفيذ وعيده. ثم كرر سبحانه التحذير من الحساب في يوم القيامة وما يقع فيه من أهوال، ورغب المؤمنين في العمل الصالح، فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والمعنى: راقبوا ربكم أيها المؤمنون، وتزودوا من العمل الصالح، واذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت في الدنيا من خير وإن كان مثقال ذرة محضرا لديها مشاهدا في الصحف، حتى لكأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة، فيرى رأي العين. وما عملت من سوء تراه أيضا ظاهرا ثابتا مسجلا عليها، وتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل السيء زمنا طويلا ومسافة بعيدة، وذلك لأن الإنسان يتمنى دائما أن يكون بعيدا بعدا شاسعا عن الشيء المخيف المؤلم، خصوصا في هذا اليوم العصيب ألا وهو يوم القيامة. وأتى سبحانه بقوله محضرا في جانب الخير، مع أن عمل السوء أيضا يكون محضرا، للإشعار بكون عمل الخير هو المراد بالذات، وهو الذي يتمناه الإنسان ويرجو حصوله في هذا اليوم العصيب لما يترتب عليه من ثواب. وأما عمل الشر فتتمنى كل نفس أن يكون بعيدا عنها، كما تتمنى ألا تراه مطلقا. وقوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، تكرار للتحذير الأول الذي جاء في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. والسر في هذا التكرار زيادة التحذير من عقاب الله عز وجل، فإن تكرار التحذير من شأنه أن يغرس في القلوب التذكر والاعتبار والوجل. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله والله رؤوف بالعباد، ومن مظاهر رأفته ورحمته عز وجل أنه حذر عباده قبل أن يعاقبهم، وأنه يعفو عن كثير من ذنوب عباده، وأنه سبحانه فتح لهم باب التوبة حتى يقلعوا عن خطاياهم، إلى غير ذلك من مظاهر رأفته ورحمته سبحانه. نسأله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مرتل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة.

عصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ

جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي

شديد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم،

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

بينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر

0: برواية حفصنا عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة وسورة الصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق وحتى الآية السابعة من سورة التحريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نبقى مع هذه التلاوة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين، حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن معنى الحياة مع الله أن تتجرد بكلك عن كل شيء سواه. يا ولدي، يا أخي، ما الحياة؟ أهي أيام تتعاقب وتمضي أم عمر ينتهي؟ كلا، ليست الحياة بطول العمر، ولكنها بعمق القرب من الله. ليست الحياة بكثرة ما تملك من مال أو عيال، ولكن بكثرة ما يملك الله من قلبك. أين الله في قلبك؟ سل ضميرك مع الله. الحياة الرغيدة، الحياة السعيدة، هي أن تكون موصولا بالله، محبا لسيدنا رسول الله. يا ولدي، يا أخي، قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وأي نور أعظم من نور الله؟ وأي نور أجمل من نور سيدنا رسول الله وسراجا منيرا؟ هناك حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها. الحياة ليست طعاما وأكلا وشرابا، ولكن الحياة الحقيقة هي أن يكون قلبك مع الله، في مراقبة لله، في وصل واتصال بسيدنا رسول الله، في أن تعبد الله كأنك تراه، حتى إذا ما ذكرته وقلت الله عاش قلبك مع الله، استشعر لذة النور، استشعر لذة الاتصال والوصل بسيدنا رسول الله. قد يمشي الإنسان بين الناس ولكنه كالميت في حكم الموتى، لأنه لا يعرف ربه ولا يذوق حلاوة الأنس بالله. كان العارفون يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قالوا: معرفة الله ومحبته والأنس به. إن الحياة مع الله ليست أن تعتزل الناس، بل أن يبقى قلبك متصلا برب الناس. وكما قيل: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فما أرحمه سبحانه وتعالى حين يدعوك إليه وإن كنت غافلا، حين يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حين يفتح لك بابه وإن كثرت زلاتك، حين يقول لك: ارجع إلي يا عبدي، فأنا أقرب إليك من نفسك. وكما قال أحد العلماء: ثمرة المحبة الأنس بالمحبوب والاستيحاش مما يقطع عنه. إن الحياة مع الله ليست كثرة الكلام عنه، بل صدق الإقبال عليه. إذا استيقظت من نومك قل: يا الله، إذا عملت قل يا رب، إذا أذنبت قل تبت يا الله، إذا ضاق صدرك قل يا الله اشرح لي صدري سيجيبك. وكما قيل إذا استقر الحق في القلب صغرت الدنيا في العين. فيا من أثقلته الهموم لا تبحث عن حياة أطول، بل ابحث عن قلب أقرب من الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. إلهي كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إليك وهو مكبل بشهواته، أم كيف يدخل عليك وهو لم يتطهر من جنابة ذنوبه وغفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، فاقبلنا يا ربنا وأقبل علينا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشعراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذبت قوم نوح المرسلين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة أمال عطا، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. إخوة الإيمان، إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى حقيقة ظاهرة وعقيدة راسخة. متى ما تمكنت من قلب العبد ظهرت آثارها جلية على جوارحه وسلوكه في الحياة. وطاعة الله عز وجل تتحقق بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي ثمرة الإيمان والدليل على وجوده، فلا يستقيم إيمان بلا عمل صالح. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان طاعة الله من ثمرات الإيمان، من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: عند التأمل في نصوص الوحيين نجد أن القرآن الكريم لا يكاد يذكر الإيمان في موضع إلا ويقرنه بالعمل الصالح، ليدلل على أن أحدهما لا ينفك عن الآخر، ولا يثمر الإيمان ثمرته المرجوة إلا بوجود العمل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذه الآية الكريمة تبين أن الفوز بأعلى منازل الجنان مشروط بهذا التلازم البديع بين التصديق القلبي والطاعة العملية. فالإيمان هو الأصل والأساس، والطاعة هي البناء الشاهق الذي يرتفع فوق هذا الأساس. وإذا ضعف هذا الأساس أو تزلزل، فإن البناء يوشك أن ينهار. ولذلك فإن المحرك الأساسي لكل فعل طيب، والدافع والوازع العاصم من كل خطيئة، هو مقدار ما يحمله العبد في قلبه من إجلال لله سبحانه مع الخوف من عقابه ورجاء ثوابه. وهذا الارتباط الوثيق بين الإيمان والعمل يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، حيث يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والمراد بالحديث أن الإيمان الحقيقي الكامل يرتفع وينقص في لحظة مواقعة الذنب، لأن وازع الخشية لو كان حاضرا وقويا لحجز صاحبه عن المعصية ودعاه إلى الطاعة، مما يؤكد أن السلوك الخارجي للإنسان هو مرآة عاكسة لما ينطوي عليه قلبه من يقين وإيمان. فكلما قوي شجر الإيمان وتغذى بمراقبة الله، أثمرت الجوارح بالعبادات والقربات. أخوة الإيمان، إن الطاعة الناشئة عن الإيمان تتميز بأنها طاعة حب وتعظيم، لا طاعة إكراه وإجبار. فالمؤمن يطيع ربه لأنه يحبه ويعلم جلاله وعظمته، ولأنه يرجو ما عنده من النعيم المقيم. وهذه الطاعة تورث في النفس مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام عندما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة الدائمة لله تعالى في السر والعلن هي الثمرة الكبرى للاستقامة، حيث يتحول الإنسان معها إلى عبد رباني في كل شؤونه، ممتثلا التوجيه الإلهي في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولا تقتصر ثمرات طاعة الله الناتجة عن الإيمان على الأجر الآجل في الآخرة فحسب، بل إن لها ثمرات عاجلة تظهر في حياة الفرد والمجتمع. فمن ثمراتها انشراح الصدر وطمأنينة القلب، والعيش في رغد من الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده الطائعين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتتسع مجالات هذه الطاعة لتشمل كل مناحي السلوك الإنساني، من حسن الخلق وبر الوالدين وأداء الأمانات والصدق في المعاملات. فكل فعل يبتغي به المؤمن وجه الله يتحول بفضل الإيمان من مجرد عادة يومية إلى عبادة وطاعة يؤجر عليها، مما يسهم في بناء مجتمع صالح متراحم. وفي الختام نقول إن العلاقة بين الإيمان وطاعة الله هي علاقة الروح بالجسد، فلا حياة لجسد بلا روح، ولا قيمة لإيمان باللسان دون أن تصدقه الأعمال.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 35 من سورة فصلت وحتى الآية 41 من سورة الشورى. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 35 من سورة فصلت إلى الآية 41 من سورة الشورى برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أمال الدوري الألف قبل الراء المكسورة هكذا: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قوله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، قلل لفظ الموتى هكذا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قوله تعالى: لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي أهعجمي وعربي. وقوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قرأ الدوري من ثمرة بالإفراد إرادة جنس الثمرة هكذا: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرة من أكمامها. وإذا وقف يقف بالهاء. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى، قلل لفظ الأنثى هكذا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. من سورة الشورى قوله تعالى: حاميم، قلل الحاء هكذا: بسم الله.

وقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قرأ الدوري بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء مخففة مضارع انفطر، بمعنى انشق من عظمة الله سبحانه وتعالى. هكذا: تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن. قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، أمال الألف بعد الراء. هكذا: لتنذر أم القري ومن حولها. وقوله تعالى: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بالتقليل.

قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون الباء وتخفيف الشين من بشر هكذا:

0: وقوله تعالى: ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قرأ بإسكان الهاء وتخفيف ينزل هكذا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأثبت الياء في الجوار وصلا هكذا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

0: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 35 من سورة فصلت وحتى الآية 41 من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية. أهلا بك.
3: أهلا وسهلا.
2: أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم على اعتباره من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم. ابن جني هذا اللغوي المعروف، عبقري اللغة كما يقال، قال إنه يمثل شجاعة العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لغة يمكن أن نستعمل فيها أساليب لا تجري على مقتضى الظاهر، أساليب تحتاج ممن يستعملها إلى أن تكون لديه جسارة وقوة في استعمال هذه اللغة، فهذه الأساليب دالة على شجاعة العربية وقوتها وجسارتها. أبو الفتح عثمان ابن جني وقف أمام أسلوب الاعتراض، واسمح لي في البداية أن أقرب هذا المصطلح للمستمع الكريم. أسلوب الاعتراض هو أن تبدأ الجملة ثم تأتي في وسط الجملة بجملة أخرى في داخلها تعترض بين أجزائها، يعني جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل. حين تقول مثلا كان فلان رحمه الله عالما، أصل الكلام كان فلان عالما، وجاءت جملة رحمه الله جملة اعتراضية تفيد الدعاء لهذا العالم الذي توفي ولقي وجه ربه. الحقيقة أبو الفتح ترك البحث في اللغة والبحث في الاعتراض، وفاجأنا بالبحث في أسرار نفس المتكلم بهذا الأسلوب، فقال: والاعتراض كثير وجار في كلام العرب، وهو دال على قوة نفس المتكلم وطول نفسه. أي رجل هذا الذي يترك الكلام ويترك البيان ويبحث عما وراء البيان في نفس المتكلم، ودلالة هذه الأساليب في نفس المتكلم. أبو الفتح ابن جني ترك أسلوب الاعتراض وأخذ يتدخل ويتغلغل في نفس المتكلم الذي جرى هذا الأسلوب على لسانه، فقال إن هذا الأسلوب يدل على قوة نفسه، فترك العبارة ولجأ إلى قوة نفس المتكلم. وأنك حين تقول كان فلان رحمه الله عالما، أنت استطاعت نفسك أن تدرج جملة أجنبية في وسط كلامك وفي وسط وقبل تمام الجملة التي تريدها. أردت أن تقول كان فلان عالما، فأدركت جملة في جوف الجملة، فهذه جملة ابتلعت في جوفها جملة أخرى، وهذا بلا شك كما قال دال على قوة نفس المتكلم، ودال أيضا على طول نفسه. أي بلاغة هذه التي تدع الكلام وتتسلل إلى ما وراء الكلام في نفس المتكلم. لا شك أن أبا الفتح عثمان ابن جني رحمه الله يعطينا درسا جليلا جدا، ويقول لنا جميعا إذا انشغلنا في البيان بظاهر الألفاظ والأساليب فقد ابتعدنا كثيرا عن دراسة النفس الإنسانية التي تغلغلت وراء هذا البيان، والتي كان هذا البيان دليلا عليها، وكان هذا البيان مفتاحا لشخصيتها. فالأصل أن دراستك للبيان هي السبيل إلى دراسة النفس المبينة التي أنتجت هذا الكلام. ولذلك علوم العربية وهي تدرس الأساليب فإنها تعطينا مفاتيح لشخصية المتكلم ومفاتيح للزوايا المختبئة المسكوت عنها في نفسه وفي حياته وفي طبائعه الشخصية.
2: يعني يمكن أن تنتقل من علم اللغة إلى علم فلسفة اللغة يعني.
3: نعم.
2: أو ما وراء اللغة في المتكلم نفسه ونفس هذا المتكلم.
3: نعم، في الحقيقة أنا يعني استوقفني هذا الأسلوب منذ زمن طويل وهو أسلوب الاعتراض، وأخذت أبحث في القرآن الكريم ووجدت معتركا كبيرا بين فهوم المفسرين لهذا الأسلوب. أحيانا تجد بعض علماء التفسير يقول عن الجملة إنها اعتراض، ويأتي عالم آخر ويقول لا ليست اعتراضا. وأخذت أحصر هذه المواقع في القرآن الكريم فوقفت تقريبا على 1000 موقع إلا 3 مواضع.
2: 1000 موقع.
3: نعم، 1000 موضع إلا 3 مواضع هي مواضع أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، والباب مفتوح ولا يزال قابلا للاجتهاد، ولا يزال قابلا لاجتهاد العلماء.
2: يبدو أن سنفتح بابا للبحث للإخوة المستمعين في هذا الموضوع، على اعتبار أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وموجود في القرآن الكريم.
3: أول ما لفتني حقيقة إلى هذا الأسلوب هو قول ربنا جل وتقدس: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طبعا
2: يعني اسمح لنا أستاذنا أنه في الحلقة القادمة نبدأ بهذه الآية في أسلوب الاعتراض، وليكن هناك باب مفتوح في هذا الموضوع لمجموعة من الحلقات في أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، والذي سماه ابن جني هذا اللغوي المعروف وعبقري اللغة كما يقال، شجاعة اللغة العربية في هذا الأسلوب. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة إبراهيم، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر فقرأ بسورة المؤمنون، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعدة فركع. وعن عمرو بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وسمعته يقول: والليل. وعن سماك بن حرب رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: ونبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى يختم الآية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم المتاهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يكرمك ما شاء الله.

Vai, Morgana.

طيب وانا

0: الله أكبر يكرمك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: جميل.

0: ما هي
1: سيدي؟
0: ما هي مولانا؟

0: الله أكبر يكرم.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: جميل.

0: عمر.
1: الله يا سيدي، الله يا مولانا.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه فترة السهرة ليوم السبت 11 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله، الموافق 25 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ساعتنا 8:00 إلا 7 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان المغرب، يرفع النداء الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:22. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة المائدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 80 من سورة الحجر وحتى الآية 47 من سورة النحل. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 80 من سورة الحجر إلى ختام الآية 47 من سورة النحل، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله تعالى: وقل إني، وله فتح الياء وصلا في قوله إني أنا، وله ترقيق الراء في النذير، وكل ذلك من باب التخفيف، وهي لغات للعرب، فيقرأ هكذا: وقل إني أنا النذير المبين. قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قرأ ورش ياتيك بإبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. سورة النحل. قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قرأ ورش: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بنصب الأسماء الأربعة. ولا يخفى أن نصب مسخرات يكون بالكسرة لكونه جمعا بألف وتاء. قوله تعالى: أفلا تذكرون. قرأ ورش: أفلا تذكرون بتشديد الذال، وفي التشديد معنى التذكر، كأنه تذكر بعد تذكر. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. قرأ ورش: والذين تدعون بتاء الخطاب مناسبة لقوله تعالى: والله يعلم ما تسرون، التفاتا من الخطاب العام إلى الخاص، والحجة في ذلك ما تقدم وما تأخر. فما تقدم قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما تأخر: إلهكم إله واحد. ولا يخفى ما في كلمة شيئا من توسط اللين ومده، فيقرأ هكذا: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قوله تعالى: تشاقون فيهم. قرأ ورش: تشاقون فيهم بكسر النون وصلا على حذف إحدى النونين للتخفيف، إذ الأصل تشاقونني، والراجح أن المحذوف هي نون الوقاية، وكسرت نون الرفع ثم حذفت الياء لدلالة الكسر عليها. قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ ورش: فإن الله لا يهدي من يضل بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع الفتح والتقليل، وذلك على البناء للمفعول ومن نائب فاعل، والمعنى من أضله الله لا يهدى. ولا يخفى ما في قوله تعالى هداهم من الفتح والتقليل، فيقرأ هكذا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ ورش: يوحى إليهم بضم الياء وفتح الحاء مبنيا للمفعول، وإليهم نائب فاعل، وقراءة نوحي بنون العظمة، فالله يخبر عن نفسه: ولا يخفى ما في يوحى من الفتح والتقليل، فيقرأها

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.

بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي رتل علينا بدءا من الآية 80 من سورة الحجر وحتى الآية 47 من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أعد لنا الزميل خالد قنديل هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد صابر البرديسي، والذي يحدثنا تحت عنوان الاستقامة والعمل الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يتنازع الإنسان في هذه الحياة عاملا الخير والشر، وكثيرا ما ينساق إلى أحدهما بدافع داخلي أو مؤثر خارجي. والدين من أهم أهدافه وقاية الإنسان من نزعات الشر ببيان ضرره والتحذير منه، ودعوة الذين تورطوا في الشر إلى العمل الصالح وإلى إصلاح النفس والاستقامة تبعا لما رسمه الله لعباده. فالعمل الصالح وإصلاح النفس والاستقامة، إن ذلك أقوى سبب للرقي الأدبي. وما سيطرت رغبة الإنسان في هذه الخصال على قوم إلا صلح حالهم واستقر السلام بينهم. والإنسان إذا لم تصاحبه الرغبة في العمل الصالح وإصلاح نفسه بالاستقامة، ضعف إقباله على الخير وأصبح هدفا سهلا للتورط في الآثام. لهذا نرى الإسلام أولى الاستقامة والعمل الصالح مع الإيمان الصادق اهتماما خاصا، ووعد المتصفين بذلك الأجر العظيم وحسن المثوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومما ينسجم مع الاستقامة ما عبر عنه القرآن أيضا بتزكية النفس، ومعناها الطهر من الأدناس والسمو عن النقائص ووضع النفس حيث يطيب موضعها ويرتفع قدرها لتأخذ عند الله حظها من الرضوان وتأخذ بين الناس نصيبها من الكرامة. لقد حث القرآن على تزكية النفس ووعد بالفلاح من أخذ بها، فقال سبحانه: قد أفلح من تزكى. وقال سبحانه في النفس الإنسانية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعنى دساها أي دنسها وهبط بها إلى الحيوانية. وبين سبحانه أن تزكية النفس لا يعود نفعها إلا على صاحبها، فلهذا يجب الحرص عليها. قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إن هذه التعاليم السابقة ذكرها تلخص مكتشفات علم النفس الحديثة، التي تقول بأنه لن يتسنى لنا الحصول على الشخصية الناجحة أو الخلق الكريم عن طريق التأمل الباطني صرف، بل عن طريق تدريب النفس أي تهذيبها وحكمها والسيطرة عليها، ولا يكون ذلك إلا مع العمل الصالح. والله الموفق.
0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ محمد صابر البرديسي تحت عنوان الاستقامة والعمل الصالح، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:07. وقد انضم إلينا في استوديو الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونتحدث في هذه الحلقة عن المنهجية العقلية لدى الإمام أحمد بن حنبل، والتي تجلت في رده على أهل البدع في زمانه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، المطلع على المصنفات التي رد فيها الإمام أحمد على أهل البدع وفند فيها شبهاتهم، يلمس حضورا مكثفا للدليل العقلي، فقد احتج رحمه الله بدلائل العقول في مواضع فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية في متشابه القرآن وغيره، وقد قرر ذلك أبو يعلى وابن عقيل الحنبلي وابن القيم وابن مفلح وابن قاضي الجبل وغيرهم. وتبرز المنهجية العقلية عند الإمام أحمد في أمور من أهمها النفس التحليلي الذي وظفه في ممارساته الاستنتاجية والنقدية، كتحليل الإمام لطريقة القرآن في بياناته وتركيب دلالاته، فقد جمع قدرا من الآيات التي ظنها المعارضون للقرآن من المتناقضات فحللها وفكك مضامينها وبين انسجامها واتساقها. وهذه النفسية التحليلية نابعة بلا شك من المنهجية العقلية المنضبطة التي كان يتمثلها الإمام أحمد في منظومته المعرفية.
1: وهذا درس ينبغي أن يلتفت إليه العلماء والمفكرون.
2: نعم، فلا بد للعلماء والمفكرين في كل زمان أن يقفوا على معالم المنهجية العقلية عند أسلافهم ويتبينوا طريقتهم، فيمتلكون بذلك القدرة على تطوير الدليل العقلي وتوسيع دوره في حل الإشكاليات المعرفية في زمانهم. وهذا لا يعني الاستغناء عن نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعوهم بإحسان، وإنما هو تفهم لطبيعة المهمة التي يتطلبها كل عصر، كما تفهم الإمام أحمد المهمة التي كان عصره يتطلبها، فقد كان رضي الله عنه لا يشق له غبار في التمسك بالقرآن والسنة والآثار، لكنه مع ذلك سعى إلى توظيف المنهج العقلي في حواراته وسجالاته واستدلالاته.
1: لكن العبرة ليست في كثرة استعمال الأدلة.
2: نعم، فليس الغرض أن نتغنى بالدليل العقلي أو نستغرق في الاشتغال به أو نتطاول في بناء مقدماته أو نتوسع في الجدال حول صوره، وإنما الأهم من ذلك كله أن نستشعر ضرورة المنهج العقلي ونعيش الروح العقلية ونسعى للتنقيب عن التجارب العقلية المنضبطة ونقوم بتطويرها ونبادر إلى تفعيلها في ميادين المعرفة المحيطة بنا، مع المحافظة على منزلة النص المعصوم وحفظ قدره، وبهذا نصل إلى رتبة الاكتمال المنهجي والتوازن الاستدلالي والإتقان المعرفي. وقد أثرت طريقة الإمام أحمد ومنهجه في أصحابه وطلابه وتلاميذه، وفتح أمامهم بابا للدفاع عن السنة ومحاجة المبتدعة باللسان والقلم، فتتابع يناظرون ويؤلفون حتى ملأت مآثرهم سمع التاريخ وبصره.
1: تعرض الإمام أحمد لمحنة وفتنة عظيمة، وهي القول بخلق القرآن الكريم، فماذا عن بداية هذه المحنة؟
2: عاصر الإمام أحمد زمانا ماجت فيه البلاد بالفتن، وانتشرت فيه البدع، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، فغدت مهمة الإمام أحمد ومسؤوليته عظيمة، إذ كان من واجبه أن يجهر بالحق ويرفع أعلام السنة ويحيي أصولها ومنهاجها ويذب عنها ما ألصقه بها المفترون ويدفع عنها سهام المغرضين، وقد نهض بذلك كله وأبلى بلاء حسنا. وكان الناس على منهج الحق يقولون: الكلام صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله جل وعلا، ونزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نشأت فرقة يقال لها المعتزلة، وقد ابتدعوا قولا مخالفا لما عليه الأمة، فزعموا أن الله خلق القرآن.
1: نتوقف مع أشهر أعلام المعتزلة في ذلك الوقت.
2: كان من أشهر أعلام المعتزلة آنذاك بشر المريسي، وثمامة بن أشرس، ومحمد بن عبد الملك وزير المعتصم، وأحمد بن أبي دؤاد رئيس قضاة المأمون، وأبو الهذيل العلاف، والمصعبي إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة المعتصم في بغداد، وغيرهم. وقد شغل المعتزلة وأهل البدع الأمة كلها بهذه الفتنة، ولو ترك الأمر للمناظرات والمناقشات العلمية لكان أنفع للناس.
1: ولماذا كانت هذه المحنة من أخطر المحن التي واجهها العلماء في هذا العصر؟
2: لأسباب كثيرة، منها أن هذه المحنة كانت في باب العقيدة، أي في صميم الأمة وفي أصل قوتها ومصدر عزتها. وقد اعتقد المعتزلة بسوء فهمهم أن القول بخلق القرآن تنزيه لرب العالمين، فخالفوا ما عليه الأمة فضلوا وأضلوا. ومن الأسباب أيضا أن الخليفة وهو رأس الأمر آنذاك كان يدعم بنفسه القول بخلق القرآن، ولم يكن موقفه موقف التبني والاعتناق لهذا الأمر، ولكنه أجبر الناس على ذلك، فتحول مذهب أهل البدع من دعوة إلى دولة. ومن الأسباب أيضا أن هذه المحنة العاتية لم تكن خاصة بالإمام أحمد، وإن كان قد تحمل عبئها الأكبر وحده، لكنها كانت محنة عامة. ومن الأسباب أيضا أن هذه المحنة لما وقعت لم يصمد فيها سوى عالم واحد، هو الإمام أحمد بن حنبل، وأصبح وحده في الميدان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في حوالي 10:15 نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي، إعداد وتقديم الزميل الدكتور وسام البحيري، ويقدم لنا الليلة أمسية إذاعية من إعداد وتقديم الزميل الراحل أحمد همام، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وكلمة للشيخ السيد شحاتة، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ أحمد أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء سلاح لا يخيب، وهو سلاح الأقوياء الواثقين في الله تبارك وتعالى، الذين هم على يقين أن الله تبارك وتعالى لن يرد العبد خائبا، فإما أن يستجيب على الفور، وإما أن يدفع بالدعاء بلاء، وإما أن يدخر الدعاء ليوم القيامة. فيا أخي، مهما كانت حاجتك، قف على أعتاب باب الله وتحلى بالخضوع والخشوع، وقم طامعا في الله تبارك وتعالى، وسله من خيري الدنيا والآخرة.

ومعتذرا ومنتظرا رضاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا

قدم المبتهل الشيخ السيد النقشبندي هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:22 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع النداء الشيخ طه الفشني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:30، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي الفجر والبلد.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الفجر والبلد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن تنزيل الآيات القرآنية على المعنى الصحيح لها وأثر ذلك على المؤمن. ضيفنا الكريم، إن التأمل في آي الذكر الحكيم له أهمية كبرى، ففي قول الله عز وجل في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالتفكر والتدبر والحفاظ على هذه الصلاة والتي تنعكس آثارها على المؤمن، كما قال المولى عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

0: ابن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة والإمام أحمد وابن المنذر والشافعي وأكثر أهل الأثر. وإليه ذهب عبد الملك ابن حبيب واختاره ابن العربي وابن عطية في تفسيره. وقال الترمذي هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي هو قول جمهور التابعين. واحتج أصحاب هذا الرأي بالأحاديث الواردة في هذا الباب، منها حديث علي الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث رواه سائر الأئمة، وهو عظيم الوقع في هذه المسألة. وروى الإمام مسلم عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وقالوا: روي في صلاة العصر من التأكيد ما لم يروى في غيرها. فقد أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، ومن رفع اللامين فعل ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله. وهذا تفسير مالك ابن أنس. وأما على رواية نصب اللامين فمعناه نقص هو أهله وماله فيبقى بلا أهل ولا مال، فليحذر الإنسان من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله. واختلفوا في المراد بفوات صلاة العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره: هو في من لم يصلها في وقتها المختار. وقيل: هو أن تفوته صلاة العصر بغروب الشمس. وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وروي عن سالم أنه قال: هذا في من فاتته صلاة العصر ناسيا. وقيل: هو في العامد الذي يترك صلاة العصر عمدا. ويؤيده حديث البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون في العامد. وأخرج الإمام مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى.
1: ضيفنا الكريم، يبدو من سياق الآيات والأحاديث أن القول الراجح بشأن الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، فهل هناك أقوال أخرى تقول رأيا آخر بشأن الصلاة الوسطى؟
0: القول الرابع يقول أصحابه إن الصلاة الوسطى هي المغرب. قال ابن حجر في فتح الباري: نقل ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الصلاة الوسطى هي المغرب. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، أخرجه ابن جرير الطبري عنه قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في الصفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها. يقول ابن حجر: وحجتهم أن المغرب معتدلة في عدد الركعات، وأنها لا تقصر في الأسفار، وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب الشمس.

0: يسوع، وأن قبلها صلاة سر وبعدها صلاة جهر. الرأي الخامس، قال أصحابه إن الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها بعينها. يقول ابن حجر في فتح الباري: أخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الصلاة الوسطى فقال: كلهن حافظوا عليهن. وبه قال معاذ بن جبل واحتج له بأن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات يتناول الفرائض والنوافل، فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لها. واختار هذا القول ابن عبد البر. وبعد أن وقفت أيها المستمع الكريم على مجمل الأقوال الواردة في تعيين الصلاة الوسطى، والتي اكتفيت بذكر خمسة منها من جملة 20 قولا أضربت عنها صفحا، ها أنا ذا أقفك أيها المستمع الكريم على ما ترجح لدي من أقوال، فأقول: الصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء في الصحيحين من الأمر بالمحافظة عليها.
1: وما الحكمة في إخفاء الصلاة الوسطى ضيفنا الكريم؟
0: أقول: ليعرف كل واحد منا أن هناك فرقا بين الشيء لذاته والشيء الذي يبهم في غيره، لتكون كل صلاة هي الوسطى، فيؤدي ذلك إلى المحافظة على كل الصلوات.
1: اللهم وفقنا إلى صالح الأعمال، اللهم اجعل للصلاة أثرا في أخلاقنا، كما قال المولى عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء اليومي مع المصحف المعلم، وهذه الحلقات نتناول فيها معا سورة النور. تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 32 من هذه السورة الكريمة.
3: وسورة النور سورة مدنية، آياتها 64، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 34 من سورة النور.
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: وأنكحوا الأيامى،
3: من لا زوج لها ومن لا زوجة له.
2: يبتغون الكتاب،
3: يطلبون عقد المكاتبة المعروف.
2: البغاء،
3: الزنا.
2: تحصنا،
3: تعففا وتصونا عنهم.
2: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم حكم الابتداء في القرآن الكريم. والابتداء له قواعد معروفة في أصول التلاوة، ويستحب للقارئ إذا ابتدأ أو استأنف قراءته بعد وقف أن يبتدئ بما يفهم معناه، وألا يكون الابتداء مغيرا للمعنى. وإذا أخذنا أمثلة على ذلك، فلا يصح مثلا أن نبتدئ بهذه الآيات:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله فقير. هذا جزء من الآية 81 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي جزء من الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
2: لا يستحب هنا أن نبتدئ بهذه الجملة: إن الله فقير ونحن أغنياء،
3: لأن هذا هو مقيل القول الذي سمعه الله سبحانه وتعالى ونبه عليه في هذه الآية، فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. فلا يصح أن نقول ونبدأ إن الله فقير.
2: فهنا أخي المسلم، يجب أن تبتدئ القراءة بما يفهم معناه، وألا يكون الابتداء مغيرا للمعنى.
3: فنقرأ الآية سليمة من أولها إلى نهايتها، فنقول:
2: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
3: وبهذا فهمنا معنى كلمة إن الله فقير، أنها كانت من أقوال أقوام سابقين. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نوضح هذا الحكم مرة أخرى، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بسم الله الرحمن

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، معنى قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، المعنى كان المشركون من أهل مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على وجه التكذيب والاستهزاء متى هذا الفتح. إذا سمعوهم يقولون لهم إن الله سيفتح لنا عليكم بالفصل بيننا وبينكم في الخصومة فيثيب المحقين ويعاقب المبطلين، وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بعد سؤالهم هذا متى هذا الفتح، فكان الجواب قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. المعنى كلهم أيها النبي تقريعا لهم وبيانا للحق الثابت، يوم الفتح أي يوم القضاء والفصل بين المؤمنين وأعدائهم في القيامة، حتى إذا حل بهم لا ينفع نفسا إيمانها لفوات وقته ولا هم يمهلون ويؤخرون من العذاب الذي يستحقونه ولو للحظة. قوله تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، معنى الآية فأعرض أيها النبي عن سفه هؤلاء المشركين ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم، وبلغ ما أنزل إليك من ربك وانتظر النصر عليهم وهلاكهم، فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك نصرا عزيزا في الدنيا والآخرة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وهم منتظرون أن تدور بهم الدوائر وأن تصيبهم حوادث الزمان، كقوله تعالى فتربصوا إنا معكم متربصون. وسيجدون غبء ما ينتظرون فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم ما لا قبل لهم بدفعه. وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالدعاة والمرشدين والمضي في وعظهم وإرشادهم لعل الله أن يهديهم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 10:01.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع عبد الواحد رضوان من القاهرة، يقول في هذه الرسالة إنه يعالج لدى طبيب القلب، وقد طلب منه عدم بذل أي مجهود حتى يستكمل العلاج، وهو يرغب في الذهاب للصلاة في المسجد، علما بأن الذهاب وصعود وهبوط السلم فيه مجهود كبير، فماذا يفعل؟ هل يصلي كطلب الطبيب المعالج في المنزل وله ثواب نية الذهاب للمسجد، أو ماذا يفعل؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فشكرا لهذا السائل الكريم على هذا السؤال وما فيه من الحرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته عز وجل وعلى مجاهدة نفسه في الذهاب إلى المسجد والحرص على ذلك وعلى صلاة الجماعة. شكرا له ولجميع المستمعين الكرام. ولكن الإسلام كما جاء في عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى حفظ الضروريات الخمسة التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض أو النسل. كل ذلك من الضروريات التي يجب على الإنسان المحافظة عليها. وحفظ النفس هام جدا لأنه يقيم حفظ الدين، حفظ النفس يقيم حفظ الدين أيضا. ومن هنا فإن أقوال الأطباء ومشورات الأطباء ونصائح الأطباء وعلاج الأطباء كله يسهم في حفظ النفس، وحفظ النفس من الضروريات الخمسة التي قد تقدم على حفظ الدين. ومن هنا نقول إن الاستماع إلى توجيهات الأطباء مطلوب، ومطلوب بدرجة كبرى ذات أهمية عظمى. وأنت أيها الأخ أو الوالد الكريم المحافظ على الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه رغم نصيحة الأطباء بضرورة الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود حفاظا على القلب، نقول لك اطمئن، فأنت مثاب. وإن صليت في بيتك أنت مثاب على نيتك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت مثاب بثواب المسجد وأنت تصلي في البيت للأخذ بنصيحة الأطباء ولحفظ النفس وهي من الضروريات حتى تستمر في عملك وطاعتك إن شاء الله. وجزاك الله خيرا وشكرا للأبناء الذين يحرصون على راحتك ويساعدونك على أداء الصلاة في المسجد وفي البيت، ولكننا نفضل الاستماع لتوجيهات الطبيب وتوفير الراحة والبقاء في البيت عملا بنصيحة الأطباء ومشورتهم. والله يجزيك ويجزينا كل خير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله ولي التوفيق.
6: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد الكريم علي من أسيوط، يسأل فيها عن حكم إخفاء بعض الأسرار عن العدالة حماية لأخيه. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن إخفاء أي جزء من العدالة التي توجب على الإنسان أن يشهد بالحق كما يعلمه ولا يخفي شيئا منه عن القضاء فهذا واجب. فإذا أخفى الإنسان شيئا ما فإن إخفاءه يعتبر من باب شهادة الزور، فإذا خالف الإنسان هذا لأجل مصلحة أخيه أو مصلحته هو أو مصلحة أي شخص آخر فهذا من شهادة الزور، وشهادة الزور من الكبائر، من أكبر الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ثلاث: الشرك بالله وقول الزور، ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قرن شهادة الزور والعياذ بالله بعبادة الأوثان، الذي يشهد زور كأنه يعبد الأوثان. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وجاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فأنت يا أخي شهدت شهادة الزور، فعليك أن تعود إلى تصحيح هذه الشهادة والاعتراف بأنك أخطأت خطأ كبيرا، تستغفر الله عز وجل منه، ولا يكن حبك لأخيك أقل من حبك لله سبحانه وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته والابتعاد، تمام الابتعاد عن الكبائر والذنوب صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
6: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور
2: حقائق الدين من تراثنا الإذاعي.
3: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
4: أول من هذا الرحاب الطاهر
5: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
6: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان والإسلام نقدم لكم أمسية دينية نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وإلى كلمة من فضيلة الشيخ السيد شحاتة، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ أحمد أبو زيد، وقد قدمها الإذاعي القدير أحمد همام. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب هذه الأمسية الدينية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب المسجد الكبير بحي الشهيد مجدي عبد السلام بقرية السمارة مركز تمي بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل هذا اللقاء يطيب لنا أن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah Allah.

وإن

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذا الحفل الديني الكريم الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية السمارة مركز دمي بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطيبة يطيب لنا أن نعيش مع كلمة يلقيها علينا الشيخ السيد شحاتة.
2: نحمدك سبحانك حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي، لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بذكرك، ولا تطيب الدنيا إلا بطاعتك، ولا تطيب الآخرة إلا برحمتك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك. فاللهم اكرمنا برؤية صاحب الهيبة وهو رب العزة بأعمالنا الصالحة في الدنيا، وتقبلها منا يا ربنا، وارض عنا واجعلها لك رضا يا رب العالمين. أخوة الإسلام، اجتمعنا في بيت من بيوت الله، حفتنا ملائكة الرحمن ببركات آيات كانت ترتل على قلوبنا، لأن الأسماع إذا كانت صالحة نزلت الآيات بفضل منزلها على القلوب فرطبتها، فحقيقة خشع منا السمع وتواضع القلب وتواضعت الرقاب والأجساد لخالقها وهو الله رب العالمين. فعشنا وعشتم، وطوف بنا فضيلة القارئ الكريم، ووضع عقولنا على أعتاب أيام مباركة، ألا وهي أيام شهر رجب الفرد، شهر الله الحرام الذي تجلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأجمل هدية وأكرم نفحة، ألا وهي الصلاة التي تقربنا من الله جل وعلا. فصلوا على صاحب الذكرى، ألا وهو سيدنا رسول الله

ولد في بيئة عليها الكبر وعليها العظمة، تجبروا بغناهم، تجبروا بقوتهم، تجبروا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضل. فولد فيهم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يتيماً، فبدأوا بدايةً يتعطفون عليه، حتى لقبوه فيما بينهم بالأمين، وكان إذا دخل عليهم في مجالسهم قالوا جاء اليتيم وجاء الأمين. فمقابل اليتم تقابلها أمانة. فلما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه ربه تعالوا علي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فتعاظموا وتعاظم الأمر عليهم فحسدوه. ولذلك لما وقف أبو سفيان مع أبي جهل، وكان هذا الكلام قبل أن يعلن أبو سفيان دي إسلامه، فوقف مع أبي جهل وقال له: قد نشأ فينا محمد صغيرا ونشأ فينا شابا، فما جربنا عليه كذبا. فقال أبو جهل: واللات والعزى إني أعلم إنه لصادق. فإذا بالسماء تتكلم، وإذا بقرآن ينزل يرتل على أسماعنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أسباب هذا الجحد يا سادة؟ كل واحد منهم كان يتمنى أن يكون هو النبي المرسل، كل واحد منهم كان يتمنى أن تكون النبوة في بيته، ولكن ذلك قسم الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهنا بدأوا يقدمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أنواع الإيذاء، فمع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكة، وهاجر النبي فراراً بدين الله إلى بلد قريبة من مكة تسمى الطائف. هاجر النبي من مكان إلى مكان، لماذا؟ علّه يجد أدمغة متفتحة وقلوبا واعية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى أن يجد عقولا واعية وقلوبا متفتحة تسمع دعوة الله وتستجيب للا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن واجهوه بالسخرية والعناد، فأغروا به سفهاءهم، وأغروا به عبيدهم، وأغروا به مجانينهم، حتى ضربوه بالطوب والحجارة، حتى ألجأوه إلى بستان لشيبة بن أبي ربيعة. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم شاعراً بضعفه وشاعراً بقلة حيلته، ماذا يصنع الضعيف في الأرض إذا تجمهرت عليه القوة المتكبرة أو القوة المتجبرة؟ يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى العزيز، وهو الله الغالب القهار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقطعت في نفسه أسباب الدعوة، فيلجأ إلى ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى

0: تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالسماء تتحرك وإذا برب العالمين يناديه: إن ضاقت بك الأرض فإن مكانك عندي في السماء يا محمد. إن ضاقت بك الأرض فإن مكانك عندي في السماء يا محمد. أفراح الأرض تلتقي بأفراح السماء، فرسول الله فرح في الأرض، وملائكة الله عز وجل زجل بالتسبيح فرح في السماء. تلتقي أفراح الأرض بأفراح السماء ليعود إلينا سيد العالمين بأجمل هدية، بأجمل واسطة بيننا وبين ربنا، ألا وهي الصلاة. والقارئ أكرمه الله تعالى تجلى علينا وقرب إلينا الأفهام وقرب إلينا المعاني وجددها في نفوسنا بقول الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى مدد الخير، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى كلمة ألقاها علينا فضيلة الشيخ السيد شحاتة في هذا الحفل الديني الكبير الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بحي الشهيد مجدي عبد السلام بالسمارة مركز تمي بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى ابتهالات يقدمها الشيخ أحمد أبو زيد.
2: يا رحمة مهداة سيدي يا رسول الله، يا

اشرح صدورنا واستر غيوبنا واكشف قلوبنا واشفي أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا وانصرنا على

أسرى به الرحمن أسرى به الرحمن ليلة أشرقت

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد أشرقت أنوار محمد أشرقت أنوار محمد أشرقت أنوار محمد واختفت منها النور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور صلى الله مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل

محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنت شمس أنت قمر أنت

أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يا سيد الكونين.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم، صلاة وسلام عليك يا صاحب الإسراء والمعراج. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى ابتهالات قدمها الشيخ أحمد أبو زيد ختاما لهذا الحفل الديني الكريم الذي نقلناه لكم من هذه رحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بحي الشهيد مجدي عبد السلام بقرية السمارة مركز دمي بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي وإياكم في لقاءات أخرى، لكم تحيات وأطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه الأمسية الدينية وبهذا الكنز الإذاعي. في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية، ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد ليوم السبت 11 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، حسن الخلق يستجلب قلوب الناس، فيكثر الأحباب ويقل الأعداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. أخلاق

0: ما في البرية قط مثل محمد، ما في البرية قط مثل محمد، في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.

0: طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حسن الخلق ليس ضعفا كما يفهم البعض، بل هو القوة بعينها، وليس قلة حيلة كما يدعي البعض، بل هو الحيلة الحسنة في كل شيء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: والطف بنا اللهم، واهد القلب نور هدايتك، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الطبراني من حديث عمير بن قتادة الليثي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بحسن الخلق يبلغ العبد درجة الصائم القائم، وحسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. حسن الخلق شيء هين، طلاقة وجه وكلام لين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك. أخي الكريم، ما أجمل أن تتجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبك مخلصا خاشعا خاضعا لله تبارك وتعالى، وأنت على يقين أنه سيجبر خاطرك، فهو سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع العبد إليه فيردهما صفرا خائبتين. قل يا الله وأنت على يقين أنه قريب مجيب.
3: يا من

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah.

בבקשה.

Oh.

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

وإن عدت

اقرأ كتابك اقرأ كتابك.

اقرأ كتابك.

ومن أراد الآخرة ومن أراد

我无

وبالوالدين

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنها، قال: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتيه في الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه، أي إلى لسان الميزان. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أفادت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بأن هناك حسابا وجزاء، وأن الأعمال لها موازين توزن بها يوم القيامة، وأن هذه الموازين في غاية الدقة المتناهية. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد أفاد هذا الأثر الذي بين أيدينا أن الله تعالى خلق ميزانا ضخما توزن به أعمال الجن والإنس، وأن هذا الميزان قبالة العرش، وأن إحدى الكفتين في الجنة والأخرى في جهنم، وأن القائم على هذا الميزان إنما هو سيدنا جبريل عليه السلام، فيأخذ بعمود الميزان وينظر إلى لسان الميزان. فميزان يوم القيامة غاية في الدقة، ويتابع حركة لسان هذا الميزان سيدنا جبريل عليه السلام.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنها، متحدثا عن ميزان يوم القيامة. ضيفنا الكريم، بيّن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الميزان، وكذا بيّنت بعض الآثار.
2: روى أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجود العراقي إسناده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم قرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين يدي ظهري جهنم. وخرج الحاكم بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأخرج البزار والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملكا من ملائكة الله عز وجل موكل يوم القيامة بميزان ابن آدم، فيؤتى به حتى يوقف بين كفتي الميزان فيوزن عمله، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق: ألا سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خفت كفة ميزانه نادى الملك: ألا شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الثعلبي وابن جرير الطبري وابن أبي الدنيا وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام. وقال الحسن البصري: هو ميزان له كفتان ولسان، وهو بيد جبريل عليه السلام.
1: لكن أستاذنا الكريم، نتساءل عن الصالحين الكبار وموقفهم تجاه هذا الميزان، ميزان يوم القيامة.
2: الإيمان بوجوب الميزان يوم القيامة واجب عند السادة الأئمة لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة سلفا وخلفا. وقال العلامة ابن بطة في كتابه الإبانة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني الميزان واجب لازم. وروى الإمام أحمد بسند حسن حديث جبريل الشهير، وفيه: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال: نعم. وقال الإمام علي ابن المديني وأحمد بن حنبل: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم إلى أن قال: والإيمان بالميزان.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتيه في الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه، أي ينظر إلى لسان الميزان. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميق للشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد التحدث يا دكتور عن حكم نشر بعض الأشخاص بعض الأخبار الخاطئة اللي ليس لها أساس من الصحة، بغرض مثلا رفع أسعار معينة، أو يعني بغرض أهداف معينة في نفس هذا الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقوم به بعض الأشخاص من نشر الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقع لرفع أسعار الأسهم مثلا، كذب وخداع للناس وأكل لأموال الناس بالباطل، وفاعل ذلك عاص لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. ويتضاعف الإثم وتغلظ الحرمة إذا قصد بذلك الكذب التغرير بالناس وخداعهم والتحايل لأخذ أموالهم سحتا بغير رضاهم، لما في ذلك من اجتماع الكذب مع الغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويعد من باب النجش المحرم شرعا.
2: ما المقصود بالنجش؟
3: والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، يعني يستأجر البعض أو يتفق مع البعض أن يأتي أمام المرة مثلا ويقول: أنا أريد أن أشتري هذه السلعة بثمن كبير.
2: بيسمع الناس يعني بأرقام
3: ويغريهم ويخدعهم، وهو لا ينوي الشراء أصلا، بل يريد أن يوقعهم في هذا الشرك. فهو لا يقصد الشراء، ولكن يقصد خداع غيره ليزيد ويشتريها فيزيد لزيادته، وهو حرام مطلقا. هذا النجش، هذا اسم هذا المصطلح أو هذا البيع اسمه بيع النكش، وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته وإيقاعه في الغبن وتغريره أو إثارة الرغبة في السلعة، فهو في معنى الغش، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطأة أو اتفاق مع البائع وغيره، فإن وقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، وإن وقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش.
2: أكيد يا دكتور بيكون على اتفاق، اتفاق بينه وبين البائع، لأن البائع هو المستفيد.
3: نعم، لأن نحن نفترض حتى إذا تطوع به الناجش لقرابة أو صلة أو مجاملة أو ما إلى ذلك، بل قد يختص به البائع فقط بهذا الاسم، كمن يخبر بأنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك.
2: نعم، ويحلف بالطلاق مليون مرة.
3: صحيح، وهو حرام، ولذلك هو حرام باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن النهي في الحديث عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي. وإذا قلنا بأنه حرام فإن العقد مستمر ولا نقول بطلان، لأن هذا هو حق المشتري، إذا أراد أن يبطله فله الحق بذلك، لأن الفساد لمصلحة المشتري، فله فسخ العقد إذا وجد غبنا فاحشا، وله الحق في إمضائه خاصة إذا كان الناجش متواطئا مع البائع، فهنا يأثمان معا والعقد يكون جائزا لمصلحة الناجش فقط، ويثبت له الخيار كما قلنا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم، متخلقين بأخلاقه، متأدبين بآدابه. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورتي يونس والحاقة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ההצבעה.

Mm-hmm.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا

وهو الغفور الرحيم.

فمن اهتدى فإن

وهو خير.

فلترى.

سفرها.

فانت

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي يونس والحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية الثامنة من سورة التحريم وحتى ختام سورة المعارج، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

هامان امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون.

بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم

القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 8 من سورة التحريم وحتى ختام سورة المعارج. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 3:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الإيمان سفينة النجاة، هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. أركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر، مما يزيد الإيمان في قلب العبد الرضا عن الله تبارك وتعالى.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف، يرتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 26 من سورة الفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك ربنا فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. ساعتنا تشير إلى 2:30 من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة، وقد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 5 من صباح الأحد بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود حسين منصور يتلو علينا ما تيسر من سورتي المنافقون والتغابن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من آيات الله البينات ومما تيسر من سورتي المنافقون والتغابن، تلا علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:30 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، قبلها وفي حوالي 4:10 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر، معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، وينقلها لحضراتكم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: الإيمان سفينة النجاة، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
4: من أهم علامات الإيمان أن يوقن العبد أن كل شيء بيد الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر ويصرفه كيفما شاء. من علامات الإيمان الصدق، وقد قيل: الإيمان الحقيقي والذي يحملك على الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك. من علامات الإيمان الرضا بما قسم الله تعالى، وخشية الله في السر والعلن، والاطمئنان بذكر الله، وحب الله ورسوله، وحب الخير للناس، وحبهم في الله.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي يتلو علينا من سورة آل عمران.